0: الحياه. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في استديوهات أنما دبا. من داخل الاستديو نستضيف المنسق النائب عن المنسقية عن الوساطة لحل المشاكل بين الرعاة والمزارعين بولاية لوغون الشرقي، ورئيس الفيدرالية عن الرعاة بولاية لوغون الشرقي. نناقش معهم مواضيع تخص الرعاة والمزارعين وكيف حل المشاكل دي وأدرهم البقوم بيا، وشنو الأشياء اللي بيقدموها كوصايا للمواطنين خاصة الرعاة والمزارعين بولاية هنا لوغون الشرقي. أهلا بكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله يا أخي في الله.
2: السيد جبري أهلا وسهلا بك.
3: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: طيب سيد حامد، انت باعتبارك رئيسنا الفيدرالية، شنو الفيدراسيون قاعد بقوم به دوره شنو
3: في حماية الاليفير؟
2: نعم، حماية الاليفير كيف يعني؟
3: يعني كان فيه مشاكل يعني بينه وبين المزارعين، نقدر نخش ونحلها ان شاء الله.
2: السيد المنسق عن الوساطة لحل المشاكل، انتو شنو دوركم قاعدين تقوم به؟
1: الحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى، يعني نحن بنادو على الصلح بين البقارة والحارتين أو غير مشاكل، يعني إذا كان التلف الزراعة يعني توالي نوصله المدياتر بنادوم، ولكن نخدم مع شب دي فيلاج أو شب دي فريق أو شب دي كانتون. عندنا شيء بنادو الديالوج. أول كان مشينا شفنا التلف نسوي كوستان نشوف التلف ده مقدارك كيف، بعد نجلس مع المزرعين أو مع البقارة نجلس ونشوف المقدار التلف ونوزنه بين الناس الاثنين. أنا ميدياتر يعني ما نقلمه ناس على سلوه ده إلا زي الأربيتر، بس خلاص نخلوم نشوف المقدار نام ده يكلمه كي إذا كان وقفه كم وقفه خلاص ده أنا ندخل في وسوتهم ونقسمه نشوف المقدار التلف ده بيكي كيف كم شيئا أو كثير كله نشوفه سوا المقدار التلف ده ونقسمهم وبسوا المسامة بعدهم. البقرة التلف يعني أسد البقرة يطلب السماء من المزرعة وخلاص يعني يصله بيجي.
2: طيب سيد حامد، يعني أنتوا دائما يعني بتقوموا بأشياء ده، شنو الشيء اللي بتشوفوه في الميدان ودائما قاعدين تقوموا بيه ده؟ شنو
3: شيء صعب لنا كده اللي مشكلة المخرف ومشكلة المراحل؟
2: أيوة. يعني تسوي كيف؟ هل خطوته استراتيجية كي تقدروا قبال البقر ما يجوا الرعاة ما يجوا ده الزراعة دي ما قاعدة تقوم بشنو؟ قد توقعوا الناس ولا المزارعين تسوي شو كيف؟
3: عندنا توقية كده لن الاليفير ناس البقرة ده معناتها أولا في البداية كده يعني نكلموا مشاكل بينه وبين الحرات ده يعني تكون حل سلمي يعني مثلا، بعدين الحرات كلها كمان بعدين نكلمهم ما يزرعوا في المحل الخريف في مزرعة كان يخربوا فيها ده، تفاصيل عندهم عادات كده مكان البقرة يخربوا فيه ده عنده وساخة عند البقر وكده. أيوة خلاص هم بمشوا كان شافوا خربوا فيها سنتين ثلاثة ده خلاص بيبقى ديار خلاص ما بمشوا بقطعوا ها بمشوا بقطعوا ده بقى مشكلة. يعني لما كان نخربوا فوق سنتين ثلاثة عشرة عشرين سنة وناس بيجوا بقطعوا ده كمان ما نقصروا فيها ده بس اللي يبقى مشكلة كده دواي. اثنين هنو المرحل بودي من الفريق بمشي بودي في المشرب يعني في شرابة مثلا البيار أو البوضة أو غشم البحر في الهود كده يعني. واحد كمان ترى البقرة البسرة مبيا، لكن المسألة انت اليوم الكانت دي الدرب ده هو رئيسي من محلنا ده محل من الزريبة هنا الفاكسي هنا المطقم فيه البقر ده المرحل منه هو بنزل في البحر ولعندي يمشي أراضي لي وان في نهايه من جاي كده يمشي لعندي يدخل سنتر افريقيا ها هم انقضوا من قصد كده من الجهه المكان كبو مكان الزريبه ده ولعندي ناكسي بيمر بقر بعد كده يعني ده كله قضوه يمشي كيلومتر او اثنين ونص او ثلاثه ونص ده كله مكان ده حرته.
2: وهل يعني لقوتوا حلول للمشكله اللي هسه وقعد ما بين الانهارات ولا شنو ده لقوتوا ليه حل ولا لسه؟
3: لا ما زلنا ذهاب مستمرين هنا
2: قاعدين في الوساطه.
3: اي كده تهاب
2: سيد مطير؟
1: نعم سي يعني في عنا اولا العمل النبدو ده الدفاع عن المشكله والدفاع عن المشكله ده ان بدينا مع الحكام مشينا في ارضيه نبودو مود لام وكويست اول لا في كلمه انا لقران قتل كل ندور نمشي نسوي توهيه ولكن ما عندنا شيء يعني لابودا كذا في التاريخين ده يدور مال يدور اسانس ولا يدور كل شيء ولكن قرص ما في. اما بدينا في ارضيه ناس سوبرفيتر انا كارا سورتو بيندي ده أنا خدمنا سيسي أما برا من البندية بس رجلنا ناقص شيء. أما في السنة الفاتة بدينا في بودو
2: وبيبوتو
1: دا خدمنا فوقا وجمعنا كل شب دي فيلاج كل شب دي كانتون كل سو بريفي وبريفي كل جمعنا يعني انتنا موسيع في باكاندا يعني انتو بس حكومة وكان مشاكل كان فيدا انتو بتقدر تهلو اول اولا طيب. خلاص انتنا موسيع خلاص قبلو وسيع نانا دا بعد رجينا في الشعب في شب دي فريق وغير ذلك ومزرعين وكل كي قبلنا منهم ودا خدمنا دا يعني بنادو دفاع المشكلة يريب دا كلنا مشينا في كومي في فريق واحد كده جمعنا تقريبا 300 أو 400 من البقرة جلسنا معهم وصوباتنا كتير كله نقلنا وقريب ده مشينا في تيمبريزا تقول جلسنا معهم يعني تيمبريزا بنا أم المشاكل ده كله مشينا فوق ده نادينا شبه الفيلاج كومبلي ما شبه ده كمتنا تام تيمبري ما الحارتين وبقرة كله جمعنا وقلوا مشاكل نعم كله كتير لقينا سجلنا والمشاكل الكبيرة اللي لقينا ده مشكله المرحل مشكله المرحل ده يعني ده مشكله كبير فتال مشاكل كله
2: هل المرحل ده ما هو حكومه خططها رتبتها الناس يمشوا فوقه ولا الناس ما جاي يحترموا
1: يعني المزرعين ما يحترموا كامل كي كامل جدا لي سدو بس
2: يهرطوا فوقه
1: يهرطوا فوقه اصلا مثلا اليوم اللي جينا ده المرحل انا ورا انا دربنا انكسي ده مرحل زمان وقت انا غرتا انا كلنا كل سما ودونا سنه كم كم قريب وقت انا اندبندنس مرحل ده معروف زي الشارع راسه نمشي فوق الجامعنا ده شارع نمشي الجامعنا لازم يجي يرقد فوق الجامعنا وتير ما يفوت ده دي بس
2: ما يبقى
1: وده انا وسيا وايك البريزيدنت الريفيب المارشال قال الاول تنميه ده يبدا بشنو بكري شارع وكيف ان في تشاد اندينا مال مال انا امبورطان اتنين اندينا 2 مامل يعني ديت اتنين ديت وايد بقر وديت وايدا يعني الزرع افي اثنين دا لابد ان نكرمو 100% وكيف انت تزرع ما تكرم سيد البقر كما يكون كيف الطريق البقر يمر فوق دا نسدو ودا ان شفنا كده شيء دا فتره سنه ان اليوم بس الشيء شفته فيني دا يوم واي ما شفته كذا المر على بس صدوم يجي كده يوم واي كما شفته حرته فوق نادنا شب دي فيلاج شب دي كانتون جاهيدر معنا ولكن ناس شافوا شب دي كانتون دا نادن كيقول هاي كل ما في قاعدين حرته بقولهم بس صبري سلام ما لهم
2: ما يسمعوا كلامه
1: ما يسمعوا كلامه كامل كي سالنا شب دي كانتون انت مالا انت جاي انت بس بريمير ريسبونسابل انا ديفلوبمون ومالا انت جاي كي ونسي حرته ما تكلم دا مالا قال قال مر على الهيني دا كادرس رماشا بورني كومبلي وتشكمالناس اي تقول جاي حري سواء جاردين وسواء كل شيء شاري ده من تانجيلي توالي يوصل في سنتر افريك يوصل في كاميرون وكبرات انا قالوا لنا قال شنو قال اندينا شاري ده مرحل ده سته دوبا كي بروفيس انا دوبا اندا مرحل سته ده اكو ما يعرفها وسته ده اثر كبير مروي سدينا ده والناس انا كادات السدودا امان ده يعني كيف ما انتو يكرم لي حكومه ولا ما انت يكرم لي شيف دو كانتون ولا لي سو بريفي ولا لي بريفي ولا يعني امان بس ارضيه ده نم ولا
2: طيب السيد محمد طاهر يعني انتو سويتوا جهودكم وان شاء الله الحكومه تسمعكم
1: نعم.
2: وفي القريب الاجل ان هنا بدورنا وكلنا نقدر نمشوا للناس انا الكادستر نقدر نسالهم في المجال ده
1: نعم.
2: انتو قاعدين بتقوموا بوساطه وانتو كمسؤولنا الفيدراسيون عن الرعاه ده يعني هل التوقيع اللي قاعد تسوي ده اهلنا الرعاه والمزارعين ده قاعدين بسموا الكلام ده ولا بيخلوه بكانه
3: قاعدين يسموه وبعض منهم ما عندهم تطبيق اولا بالاولا محل المرحل ده بس اول شيء ما جاي يطبقوا المرحل ده كان من قبل قال الحكومه قالت من البور احنا المرحل ده 25 متر خلاص خليه 25 لب ذاته كيف شاله لب ذاته كده هسه كده شاله
2: اذا تتمنى شنو من المسؤولين يقوموا يسو
3: لا لا اللي يقوموا يشد هلم اذا كان علم كان ما انا استعجل ده مشكله تبقى حاليا ده كده انا استعجل امس كده وقت مع سيميتر جماعه قالوا الدرب ده اننا كم وكم سنه نينا قاعدين نمرق بيه وحس يسكروا ده الا نسبب مشكله شفت كده الناس دول الكلام ده ما عجباني هذا هو ده حرق وداك من يقول الدرب الاول اللي تشيله ما خلاص انت جيد وداخل وسير الزرع قاعد يبقى شنو ما اللي مشكله قبل انا ما انا قبل ده بس درب نشيله انا شفت كده خلاص انا استعجلت جيت بعد ما جيت اللي جيت سوبر بيك كلمته قال لي شيل انا جيت ترد لا امشي فوق من المطاير ده بعد ما ده قبل ما شل الدلجي اللي فش قال لي امشي سوي كوست هناك ده رابورت ده سوي ماما مطاير دول وتالو الجوني نمشي رابورت نودو للجوفرنر نلقوا حل الوحش
2: طيب السيد مطاير
1: نعم.
2: من خلال خدمتكم على قد تقوموا بعدها
1: نعم.
2: هل يعني قاعدين بتلقوا مساعدات من وين يعني شغل قد تمشوا خدمتكم
1: المساعده الاخيره ده الا السنه اللي فاتت جوفرنر عنتنا مسادة وقت انا سافرنا كويس كويس ده فكرت عنتنا مسادة قال اسانس ماشينا فوق كتير كده ساعدونا ده الا على البقره يعني كان عندهم مشكله طوالي يدورون نادوا في البقريه ده الا هم بس يحركوا اصلا ماشينا كوم ده كل من بس حركوا كان ماشينا بين تيميري ده هم بس حركوا اكثر ده الا البقره يوم ما يقامنا هيني ماشينا في لارماني وفي لارماني داكل صدر مشل كده داكل شلنا ورد مشو في جوفرنر تيربو انتنا ورد مشو انا قامنا ماشينا داكل امن بس انتنا مساعدة ماشينا شبنا فكات درب ده مساعدة زي الاسد بس انا توالي شلنا شب ده كانتون سو بريفي دخلنا في كدادي فكنا في حال بس ادر بس دوالي ماشينا ابيه 400 متر ده وصلنا في بار دا فكنا ادر وسوينا بنتير فوق والناس ده كرموا يا اليوم قاعدين فوق.
2: هل يعني انتوا تشوفوا الخلافات اللي بتبقى انتوا دركوا انتوا قاعدين تدخلوا فوق بهيني بهيني ده يعني قاعد بيجيب ريزلتا
1: ان شاء الله انا دائما عندنا بروسي فيربال انا ورابور انا دائما عندنا وبروسي فيربال ده يعني اول جاي نكلم ده المسادات الكلام ده فوق ده يعني عندنا كوردينيتور انا برينسيبال قاعدين في جامعنا عندنا سيزار بير اي كادر دي جالو وهمن ساعدونا بالتدريب يعني انتونا اوتي يعني انتونا علم الحمد لله كل ناسنا تدريب 20 وزياده ناس 40 العلمان ده العلم ده جاي ولكن الشيء البنادو مال قرص بس ما في
2: التحرك فوق
1: بس ما في
2: تدوروا شنو يعني مثلا منه
1: ندوروا درجات الناريه مش الموتو ولا ارتوك ذاته كله لجينا او تيرنا ارتوك وايده نقدر نحركه في اي مكان كل مشكله في دار رابيد ونمشي
2: ان شاء الله نتمنى ان كلامكم ينسمع عشان تلقوا الحلول ان شاء الله سيد حامد يعني حدثنا كيف يعني الرعاه وقت البجو ده بلقوا مكانهم بتمشوا بتوعهم عشان ما يسوا مشاكل لنا المشاكل ما دي لا هل بتروحوا في كل الفرقنا ولا بتقوا في مكان
3: لا نروح في اي فريق انك في عندنا الدور زي ما قال ده السنه اللي فاتت مشينا لعندي كوتري ايوه انا شلت سكرتير جنرال مشينا لعندي اندوم مشينا لارماني او ما بكون مشيت كوتري
2: اي مثل ده كله يعني بتلوموا مع الرعاه ده كلهم مكان قاعدين ده تقدر توعوم
3: ايوه بكون في حاجه كده بجد يعني مشكله بينهم وبين المزارين والجماعه يعني مثل الحكام ضغطوا عليهم كده يعني بدروا الفزع يعني خلاص اذا كان كلموني زي ده مرات نجي نشيل ارض مشوه من هنا للجوفرنيرا وينشن الحكم ان شاء الله
2: ان شاء الله طيب يعني رسالتك شنو للمزارعين وللبقاره ولكل الناس
1: مساج انا يا الجنرال كي الاكبر ده لكل كي المستمعين والمستمعات انا ونما يعني قالي ان كلنا كي نبغوا ناس بنادو ميدياتير يعني ناس ميدياتير الغول ده مالي ان بيدنا كو ان لا سي ان غرينا ولكن الميدياتير ان كلنا كي ميدياتير ما لا نقول ان كل ميدياتير يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كلكم راي وكلكم مسؤول عن رعيته وان كلامنا دائما مشكله انا كوابيتاسيون باسيفيك تايس سلمي وانا كثير جاي نشوف ده كلمات تايس سلمي ده جاي في الانسان انا ناس وفي قلبهم ده ما في كثير رفي قلبهم لما في ناس اكارون كربو سياسيا بس اما قدر يبقوا في قلبهم اديلك تقدر تعيش تعيش سلمي ما جارك ما اخوك في بيرو في اي مكان في مدرسه في سوق في اي مكان نعيش تعيش سلمي ده اكثر الناس ده لا يعلمون
2: نتمنى يفهموا نتمنى يفهموا
1: وداك لي نرجو الى تعيش سلمي الاخيريه يعني ما لا انا كثير جاي نشوف من علماء انا دول مثلا انت امام قال كلكم راي وكلكم مسؤول رايات الامام هو راي وما لا انت كلمات رئيس السلمي ده في قران يقول جاي ما نقول قران كي ما في ده ما في وانت امام ما تقدر تعيش مع اخوك ده ما
2: عدل ان شاء الله
1: والله سبحانه وتعالى قال ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر
2: ان شاء الله
1: اولئك هم المفلحون قال ان نرجع الى سبحانه وتعالى يعني ان شاء الله قال رئيس السلمي ده يدعو في قلوبنا ونخدمه فوق
2: ان شاء الله شكرا سيد حامد رسالتك الاخيره لكل الناس اللي قاعدين بسموك وللرعاه ولكل المزارعين تقول لهم شنو
3: بعدين اننا عندنا مشاكل اثنين ما نقول لك يعني في دوبه بس عندنا مشاكل اخر كده انا عندي شكاية كتير لكن البعض من الناس شكوى ما كان اسميها لكن شكوى عندي كده هسه حاليا ده عندنا في فريق واحد بيقول لي يا كوندو دوكو عندي مشكله هندرب ما درب ثم تاني في بيجوا كل اثنين فريق كده هسه مسكرين قاعدين مكان يمشوا كده ما فيش مكان البقر كل يطول فجاه يمشي يسر ويقبل كاس علينا ده ما ده بس ثم ثالثا فريق رامبيكو كل عندهم مشكلة عن الخريف
2: مخرف
3: المخرف ده يعني البقر قاعدة في الفرشاي وأراضي القاعدين فوق ده أراضي هنمون دوك ناس انا كانت انا بيكون مش حرت بتفي في مكان والمكان ده حكومه في فانا مندي عن طق وقت ده ايوه وهم جو مش حرت فيه هسه علينا قبل اسبوعين ثلاث اسبوع ده سوى مشكله فيها تو دواء ده بقول المشكله دي انحلت
2: ان شاء الله
3: ايوه عندنا مشاكل كتير انه في محل الخريف وفي المرهل
2: خلاص
3: ايوه
2: طيب أنا هنا نتمنى رسائلكم كلامكم ألونتو ريتو دا يصل لكل المسؤولين القاعدين بسمعونا والمواطنين خاصة الرعاة والمزارعين القاعدين بسمعونا ونلقوا حلول والوساطة الميدياسيون يقوم بدورهم والفيدراسيون يقوم بدورها وكل مواطن يقوم بدورها عشان نقدروا نساعد أهلنا المزارعين والرعاة نتمنى نلقاكم في حلقة آخر إن شاء الله لنناقش فوق مثل هذه المواضيع نشكر الزميل آدم يحيى بنية في الهندسة الإذاعية ومني في التقديم رشاد سنطاها نترككم مع متابعة سعيدة ما باقي برامج زعدونا ما دوبا

0: السادة المستمعين ومستمعات الكرام داخل الاستديو 7:22 نعتذر كمان للمستمعين والمستمعات الكرام حنا أخذ يوتيات نشرة الأخبار انت اليوم مع أستاذ أبكر حسن بخاري. صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور الزميل عبد الحادي محمد صالح بابيرو. صباح الخير مستمعي راديو تشات. إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم 11 محرم 1447 هجرية. نبدأ طوالي بالتفاصيل. نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية الإيمان محمد مصلى لرئيس الجمهورية رأس أمس الصباح الفتوح الملمة انت الرؤساء مجلس الاجتماعي الاقتصادي الثقافي هنا افريقيا المركزيه. المناسبه هيدرو فوغا كثير من رؤساء المؤسسات الكبار في بلدنا تشاتا والدبلوماسيين. وبعد كمان نائب رئيس الوزراء استقبل رجال الاديان وكلموا بالمنصه المشتركه انت الديانات في بلدنا تشاد. تجاني سرمات والتفاصيل.
2: المنصه المشتركه انت الاديان في تشاد خلاص رسميا لقوا الترخيص عن الموافقه من المسائل الكبار عن الدوله، ودي خطوه تقوي الاعتراف القانوني والمؤسسي. المنصة فوق كل الممثلين هن الديانات الكبيرة في تشاد. في البداية شال الكلام نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية الإيمان محمد، قال الحكومة تشاد تقدم المساعدة الكاملة للمبادرة، وقال رجال الدين هم شركاء أساسيين في قوين السلام الاجتماعي والاستقرار الوطني، وهم المساعدين بيشيلوا كل الإجراءات اللازمة عشان بيساعدوهم وبنفذوا برامجهم. وعشان الأهمية انت المقابلة كلم رئيسنا المجلس الوطني عن الشؤون الإسلامية في تشاد فضيلة الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان حجة، وقال
3: منذ 2011 إلى يومنا هذا ما عندنا شيء بيسموه نظام أساسي أو لائحة داخلية. جلسنا نحن الثلاث المجلس الوطني للشؤون الإسلامية الكاثوليك والبروتستانت، كتبنا هذه اللائحة وهذا النظام الأساسي، واليوم جئنا لنوقع أمام الحكومة التي يمثلها نائب رئيس الوزراء.
2: وفي نهاية المناسبة بقى مضيان في واحد ميثاق مشترك، وده بخص الموافقة انت المنصة، وكمان بأكد كل الأطراف بواصلوا الجهود عشان بقووا السلام والتسامح والوحدة الوطنية في بلدنا تشاد.
1: الحكومة هنا تشاد اتأهدت عشان تحسن المناخ الأعمال هنا جمهورية تشاد. أمس الصباح رجال المسائل عن القطاع العام والقطاع الخاص جلسوا عشان يفكروا وبخطوا الخطة انت التعديل هنا المناخ الأعمال هنا جمهورية تشاد. الأعمال انت مرأساها الوزير هنا الدولة وزير المالية طاير حامد انجلين بهدور الوزير هنا التجارة انجبولو فانغا ماتي. الأعمال عن الورشة التقييم الفني في التقارير حن الولاية الخماسية لرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو كملت الحفلة. كمان رأسها الوزيرة أمينة الأمة هنت الحكومة رامتو ممتة أتو. الزميل عبد الرحمن ميكايل مومن والتفاصيل.
4: الكمالة هنت الورشة اللي بيعتمد فوقها التقرير هنا سنة 2024-2026 البخص نفذان هنا السياسة الخماسية لرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي تنو. الورشة هنت الكمالة دي بيجي فوقها تقديم هنا وصايا ومتطلبات من جانب المشاركين، ودل يؤدل فوقها النصوص والبيانات اللي بيجمعوها من أجل متابعة وتقييم أداء الخدمة العامة. حسب كلام الوزيرة الأمينة العامة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات رامتو محمد أوتيان،
5: نختتم أعمال ورشة الاعتماد الفني لها صلة عامين من ولاية رئيس الجمهورية 2024-2026. خلال 3 أشهر الفنيون بمختلف الوزارات والشخصيات المرجعية والخبراء عملوا على تقييم هذه الإنجازات التي تترجم برنامج رئيس الجمهورية، ألا وهو 12 مشروع و100 إجراء. سيكون هذا التقرير تقريرا وطنيا شاملا، سوف يكون متاحا للجميع. هذا العمل يؤكد نية رئيس الجمهورية على تطبيق الحكم الرشيد والرقابة المستمرة والإدارة الفعالة أو الديناميكية.
4: نذكر بكون المناسبة انت الورشة الفنية دي أن تفقها شهادات للمشاركين ومثلين الوزارات والأمناء والخبراء الساهموا في نجاحنا العمل.
1: وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعليم في الخارج دكتور عبد الله صابر فضل استقبل أمس في مكتب الأمين العام هنا المنظمة انت الدول أنا إفريقيا الكاريب والمحيط الحادي موسى صالح بتركي. الزميل تجاني سرمات والتفاصيل.
2: الأمين العام هنا منظمة الدول الإفريقية الكاريبية والمحيط الهادي الشادي موسى بتركي قاعد يسيم الأمان ومختلف المسائل هنا الدولة. عشان ده اليوم قابل وزير هنا الدولة وزير الشؤون الخارجية الدكتور عبد الله صابر فضل. في وقت المقابلة الطرفين كلموا في مجال هنا المعاونة السمحة القادي أن بين تشاد والمنظمة في كثير من المجالات اللي عندها الاهتمام المشترك. موسى بتركي بعد ما مرك من مقابلة الوزير حجة وقال
6: أنا جيتني وميسيون حقانا دا وديتها استخل السنة في بروكسل وبعد سنة دا جينا حجينا في خدمة قدرنا سوينا في بروكسل يعني فدلينا 4 سنة قدام كيف نودوها بنير هنا الأورغانيزاسيون وكيف يقدر يسيرفير لي تشاد ولي جنس هنا تشاد لي بي الآخرين ممبر هنا الأورغانيزاسيون ذات.
2: ونذكر بكونه المقابلة اللي تدخل في قوين الدور المنظمات الدولية والقارية وكيف يجيبوا الفائدة لتشاد وده في كثير من المجالات المهمة وخاصة المجال هنا التنمية.
1: الوزارة انت الإعلام مدت في اتفاقية شراكة استراتيجية لحماية انت الصحف الاتفاقية موضوع مع الحالات انت الأمم المتحدة. ماذا في الاتفاقية الوزير حنا الإعلام ناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد ومن جانب حنا النظام الأمم المتحدة كمان المنسق دكتور فرانسوا باتيلينغايا. المجلس الدستوري أنت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية والانتخابات المجلس الشيوخ اللي بقت في الأيامات الفاتو. الرئيس عن المجلس الدستوري ماتري جان برنار باداري هو أنت النتائج قدام الرؤساء عن المؤسسات الكبار عن الجمهورية والمترشحين. الوزير التصليح الأراضي السكن والتمدن محمد سليك حلاتة زار أمس بعد الدور كثير من المؤسسات من البنية المولاها البنك الدولي منها كمان المحطة انت البومباشن الالميان الماجي وانا سبنغالي والبواري والقداب الكبير على حنجر انت الستاسيونما انا البخط القادي فوق المشاين الكبار اللي تجبد الالمي انا مرسل. خلينا نسمعوا للوزير محمد السليك حلاته.
7: زورنا استاسيون دو بومباج قاعدين في مدينة مجمنة استاسيون دو بومباج كل شيء تمام. دي مشكلة في استاسيون دو بومباج أنا لا ماجي في 2 بوتو بومب واقفين ما بخدموا لأن الناس جو سيريبوا القابل أمام الموتو بومب وهذا الموتو بومب وقف. إن شاء الله من هنا أول يونيو القابل ده بيجي والموتو بومب الأثنين يقفوا ده بيشتغلوا. لكن شيء بيوقف ستاسيون دو بومباج أنا لا ماجي ما في لأن كان بطل 4 موتو بومب البقدروا بيسوون في الخدمة. مشينا شفنا ستاسيون دو بومباج أنا جو كمان الكيوات سان مارتين كل شيء شغال وباين بعد مشينا هنا في الطريق لشهر الكورس أول مرة كانوا ناس عندهم عربات كبار كانوا يقفوا فوقها وعلينا عندنا هناك خدمة بنسوا وقلنا لهم خليه يقولوا مشينا شبنا ده وهم إن شاء الله من هنا الأحد دنالهم بفضل هناك ما فيه في ناس أكتب منهم بيشوكوا علينا قالوا الناس ده بنقتل كاملهم بمر بالوسط لكن التراب ما بشوله ده كل وقفنا قلنا لهم من كتو ما يستنوا في المكان بس يرفعوا الترابيات ويخلوا المكان ده نظيف.
1: الساعة 7:32 مستمعينا الضيف على السيحين كملت نشرة الأخبار هنا اليوم 11 محرم 1448 هجرية. القراءة لكم بكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس محمود قصر. النشرة إن شاء الله تسموها بعدين بالساعة 7:15. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميل عبد الحادي محمد صالح بابا يارو. هنا نجمعنا راديو تشات مع السلامة والتحيات قيلوا بالآخر.
8: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي أجاد بعد ما سمينا نشرة الأخبار المفصلة مع أستاذ أبكر حسن بخاري داخل الاستديو الساعة 7:35 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الشادية نجي في داخل الاستديو ونبدأ كمان ببلاغتنا حنا اليوم فجر. الإدارة هنت الشؤون الغذائية التابعة للوزارة هنت الاستسلال عرادي السكن والتمدن تطلب من الأشخاص النتري لكم أسماءهم ديل عندهم نقاءات في أماكن مختلفة وكل النقاءات اللي عندهم لها عندها مشاكل. أي نادم كان سمي اسمه ده يعني بيجهز أوراقه وبمشي في المكتب حنا الكاداستر. هم السيد محمد زين كوري حامد ده عندنا قا في كركدي جيل لكودو سكسيون 3 إلو 104 ولو 4. باردين النور عندنا قا في كركدي جيل لكودو سكسيون 3 إلو 101 لو 25 26 و 27. عبد الرحمن سير عبد الرحمن السيجار وهارون اللمين والاثنين عندهم نقاعات في كاركي انقبو سيكسيون 1 إلو 72 لو 15 و 17. سير عبد الرحمن السنجار وهارون اللمين عند نقاع هناك في كاركي انقبو سيكسيون 1 إلو 72 لو 15 و 17. نفس الناس ديل السنجار عبد الرحمن وهارون اللمين عندهم نقاع هناك في انقبو سيكسيون 1 إلو 72 لو 15 و 17. هنا كمان الناسين عندهم نقاعات في كاركي مشاقة سيكسيون دي إلو 53 ولو 13 و 15. فاتمة أبا محمد لو 13 ومحمد عبد الله الكريم ده كمان لو 15. الأشخاص اللي نتر لكم أسمان ديل كذلك عندهم نقاعات. هم السيد حسين عثمان داود عند نقاع في كركي الرنقاجي سيكسيون دي إلو 234 لو 1 و دي. السيد حسن إساق عنقو عندنا في كاركي هرنجاجي سيكسيون دي إلو 134 لو 5. سيد فضل رشيد التنجير عندنا في كاركي هرنجاجي سيكسيون دي إلو 131 لو 5. سيد موسى بوشوكو كذلك عندنا في كاركي هرنجاجي سيكسيون دي إلو 131 لو 7. سيد محمد موسى قجا عندنا في كاركي هرنجاجي سيكسيون دي إلو 134 لو 9. السيد حسن إساخة هانغو عندنا في كاركي هرنجاجي سيكسيون دي إلو 134 لو 7. كل الناس اللي ترين أسماهم ديل خليهم بمشوا في الإدارة بأسرع وقت. البلاغ ده بيهتبرو كونفوكاسيون. الساعة 7:39 نمشي في مكنة الفن ونسمع فاصل غنائي. نتمنى بها كذلك صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بسام قاعدين بسمو ولا إذا الوطن الجمهوري كاد لأن الجو بارد في بعض من الأماكن المكان كاك في بعض من الأماكن كمان المن سبع. على كل حال الوطن بارد والجو حلو. الناس القاعدين يستمتعون مع غادي تشاد نقول لكم صباح الخير وبذات القاعدين بشرب الشاهي القاعدين في الدبلاي بذات نزن القاعدين برا بذات انتوا الخلاص جهزتوا وقاعدين مشيتوا للكرقال قاعدين بيجهزوا كمان اي واحد جاي يجهز تيرين حقا عشان بيترب. على كل حال لكل المزارعين نقول لكم صباح الخير.

يا سلام يا سلام. ايضا نقول صباح الخير لمستمعينا القاعدين بتاعنا هناك من ما بيريو الشاري. نقول لكم صباح الخير كل الحبايب الحاليه قاعدات بيستمتعن مع الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد. نشوقنا بحر ودموعنا متر وكلامنا يكون عسل لكل الساده المستمعين والمستمعات. عايزين المستمعين والمستمعات الكرام داخل الاستديو الساعة 7:45 نجي ونواصل كمان بالبلاغات. الرئيس حنل التجار السيد عمر التونة يعزم لكل الكوميرسان عشان بحضروا في جمعية أمومية اللي هي بقول لها أسامبلي جنرال. يبقى عن باكر يوم السبت 27/6/2026 من الساعة 8 ده في سيفوت. الأهمية عن الاجتماع كمان بقولوا لهم هناك وأي خياب كمان يعني إمام اسمه الرئيس بترب في الفكرة السمحة عن أي واحد. السيد مكايلة مومين هسيني مومين رمات مومين حماي أبكر إدريس حسنة يوسف الإمام محمد إدريسة فني حسنة يوسف وبشارة هلو لوم اللفرها يبلغ لكل الأهل البر والداخل وكل الجيران عشان بعدرو أروس هنا ولدهم مؤمن مكايلة مؤمن أروس حق يكون عن باكر يوم السبت والأزومة كمان عن بكرة يوم الأحد في ديجيل الكبير والدعوة. أما نكرر مكايلة مومين حسيني مومين رمات مومين حماية أبكر إدريسة حسن يوسف الإمام محمد إدريسة فني حسنة يوسف بشارة حلو لوم اللفرحة يبلغه لكل الأهل القريبين والبعيدين وكل الجيران عشان بحضروا أروس حنا ولدهم مومين مكايلة مومين الأروس يكون أمباكر يوم السبت والعزومة عن بكرة يوم الأحد في ديجيل الدب والدعوة كمان. أما السيد مالوم عبد الله آدم يبلغ بفرحة لكل الأهل البر والداخل وجميع ناس الإرفة عشان بادروا في أروسة يكون يوم السبت عن باكر والعزومة يوم الأحد في تامو هلا بلاما. أما آدم مالوم عبد الله آدم يبلغ بفرحة لكل الأهل البر والداخل وجميع ناس الإرفة عشان بادروا في أروسة يكون عن باكر يوم السبت والعزومة عن بكرة يوم الأحد في تامو هلا التبلامة إما آدم والدعوة كمان. أما دائما نوصلوا بالبلاغات من الإذاعة الوطنية الجمهورية كات بلاغنا أنا كرامة أفوان الحاج محمد حسنة المروب باسمنا حلوف وحاج ميمونة محمد في كاركي أبورجا يشكروا كل الأهل البر والداخل الكان ساعدوهم ماديا ومعنويا وكت كرامة حقهم وبعد ما جو من مملكة العربية السعودية. الحاج القوني محمد حامد محمد موسى في قلمي يشكروا كمان كل الأهل البر والداخل الكان ساعدوهم ماديا ومعنويا وكت تنظموا كرامة هناهم وكت ما جو من مملكة العربية السعودية بقولوا كمان الله بعجرهم. الديليجي أنا سوق السيد أنا سوق المحنة ولا كوميسيون حنا سوق المحنة يبلغوا لأي نادم الكان عنده يعني لقدابي في سوق أنا محنة شن يعني بجي وبيقرب للكوميسيون ده يوم 28/6/2026 في لاماجي وبالتحديد كمان في سوق المحنة ده في كومين حنا جيزم أرندوسيما مدى في البلاغ كمان الديليجي حنا الكوميسيون. السادة المستمعين ومستمعات الأكرام نمشي في مكانة الفن ونسمع فاصل غنائي. أيوة الساعة 7:49 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية
محمود تكسر حمات في الهندسة الصوت وعبد الهادي محمد الصالح بابا يارو مع المستمعين. صباح الخير أسماء شاملين، صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيستعدين بصمو الموجة 94 فاصل 5 هي الإذاعة الوطنية. خليل إسماعيل من خديوتشا، يلا.

فلا أسادة المستمعين ومستمعات الكرام، حنا أخذ الشات داخل الاستوديو الساعة 7:55 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الأكادية. فعندي واحدة ملحوظة كمان أسادة المستمعين، فأولا بأولا بنحجوا في بعض من المناسبات بذات مثلا الموت أو كمان يعني حفلات عن الفرحة، بذات المناسبات عن الهزن. فعلى كل حال أولا بأولا بنشكر الأوين، لأن الأوين إذا كان ما هم شيء بكون ما فيه، ما علينا نقول شيء بكون ما فيه. شوفوا يا جماعة بالوتل حامي وما الحم والنار وما أشبه ذلك، قدر بس كان بيقرا كان حنموت حادر قدر كان الناس بمشوا بستروا خلاص بجدا مرأة كتاقوا تيدا جامع وقران جامع وتأشف لك وقت لصدقة وقت لصدقة الأوين ده بقوم وبقو بقوم وبقو بقوم وبقو بقوم وبقو. في بعض من الأوين ما شاء الله قدر بس كان قائد ده هي الحمد لله بقوم مده تب تب تب تب تب تب بخدمه عشان شنو ما دايرين إب. الرجال من خلاص قروا قرآن شالوا فاتدة يلا أكل دبو مرقو. لكن في بعض من أخواتي أصم بس بقولوا هم قاعدات بجن بمشوا كمان في ألوم صدقة نياتو خلاص بكان الصدقة هم خلاص بيسو بكان الونسة يا جماعة بكان الموت هم بيسو بكان الصدقة بكان الونسة. والونسة دي كمان ما بس إلا للأوين وحيدة، حتى أن إحنا الرجال ذات كله في الكتاب الناس بجوا الأهل المرهوم أو المرهومة اللي هم قريبين مرة واحد هم قاعدين سوا يا تقول بجي بشلهم مفاتي وخلاص تلقى واحد دبتك كل حدي بدردك، أو كان المرأة ذات كله قاعدة بهناك تضحك كل حدي ولا تستوفر ولا شنو. فيا جماعة والله ما أدل مدامة انتوا جوتوا في بكان على الحزن الناس القاعدين دول ده ما حلايا لا لا لا ما حلا، ممكن نشاركهم شيء شنو في الحزن. انت كل جدة تقول شيء بأدبك ببشاش كان عندك سيبيا استوفر البكان الزول ده فات فوق انت ذات كله ما تقول تجي تمشي فوق بس. فده الأوين أولا بأولا أنا بنقدم لكم شكر، والله شكر ده نقدم لكم مالا الأوين أنت تعبانات تقدما صرتوا في المناسبات ده بس. لكن في بعض منهم كمان لحد الموت ذات كله بشول ليه دونير الحمد لله رب العالمين. ها هو ده شغلكم ده توبيكي شنو ها كان اليوم ده ترى ده الناس ده ترى جروب النفر دول لا عندنا ترى اليوم ده ماشينا خدوا مديال البسوا لا لا لا لا ما جايين لوسبين يا تقول تجي عشان توسب قال رسيمة توسب صوفة عندك أنا سوق عندك جولة صغودة توسبها ولا شنو شنو لا سيباسا ماذا أخلبية أخلبية واسال عندك أوين عندك بنات عندك الأخدوم وطلقوهم دول وشنو شنو دول نعمتك كم وقلبتين كمزة خلاص في الفرحة دي أبا بروبليم أكتو خلوغان برنو برنو قبتتو لبسو ما عنده أي مشكلة. لكن في الموت كله تشولوا ليه دونير الحمد لله رب العالمين الله يسلم يا ربي. فعلى كل هال يا أخواني بالاختصار إذا كان بس وفى قائد ده جانب الأوين أنتو ذات كل أقوفوا مع أخواتكن الأنتو جيتا لين ده صبروهم النادم اللي فقد نادم ده قلبه محروق وكل شيء وبتم بشيفك بس انت تتاك ده ما حلو ها ما حلو. او كمان هنا انين الرجال ذات كل قائد ده في آفر هناك وانت قائد في بكان الموت تلومه خلاص تنين ثلاثة تقول تونسه ده كل ما سمي ده خدته طرف. الشيء العجيب والغريب ده كمان لينا نحن الرجال يا جماعة اليوم نادم بس كان
خلاص صلوت ليا ومشين وديت خلاص لا ماجد ترى ساعتين ثلاثة كما تقولوا في لا ماجد الله يأجر الناس المسلمين القاعدين هناك في المخابر قاعدين بيساعدوا الناس والله قاعدين بيساعدوهم انتو قدر تجرى قدر نادونكو كي تجي خزو تجوبرا هم خلاص بيساعدوكم الله يكتب عليكم في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فالله يكتب عليكم في ميزان حسناتكم يا جماعة من با إينر دي تاندا نادون كي كان تلفون ما قلنا لك تسيد لا لا لا البابا يارو ما أورا ما قلت لكم تلفون كسدو لكن التلفون ده أي تلفون ترى إن ده تخط فيه فيبرير أو تخط فيه موسيلانس مرة وايد كي آفر هناك ده كي يبقى هناك كم كله أنفك منه أمرك من مساتر ده شيف الناس القاعدين ردين دول ده والله زول بس سوى ديمان يقول أنا ده كي موقت هنا الدنيا كي خلاص طار لي أمشي ودوني أنكت لي نقرد السوني داخل ما في زول كي بس كتب جيلونير ندور نجي نمشي لا ماجي ده ما في الناس ده كله وكتهم تم وأن إحنا القاعدين نمشي معاهم قاعدين نمشي المساتر وبس خلاص انت في تليفونك بخلق قائد ده تهجي اوت فوا للناس كلها بس سبحان الله والله ما سمع ما سمع والله ارجوكم يا اخواني ده كمان خاز لنا نين الرجال بس خاز لنا نين الرجال كان نقول الشباب كلها خليت تلقى واحد نار كبير كبير كبير في العمر وكل شيء هما دامت هما بنتوا الاكزامبل هما بس بيشيل التليفون ده بيسوي بهنا وبيسوي بهنا لا ما مشيل ده خليني سدوا تليفوننا ده يقعد كم مرقنا خلاص جينا للقدرون ده شيلنا فاتح خلاص للميتين قبلنا ده خلاص حجته في تليفونك ده والله كمان يهدينا ويهدي الجميع ان شاء الله الساعة 8 ودقيقتين نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الشادية نمشي في مكنة الفن ونسمع فاصل غنائي تاني محمود تكسر في الهندسة السود وعبد الهادي محمد تصالح بابا يا رمال المستمعين نقول كمان صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بصموا العزاء الوطنية لجمهورية جاد في موجة 94.5 كمين تكنيك

شكرا لكل المستمعين والمستمعات. باقي لي بس 10 دقائق عشان نعيشها مع المستمعين. نحكي شيء كمان في حياة زوجية بين المرأة والرجل. فالحياة الزوجية شيء مر واحد كيه مهم في مجتمع. انت مدامت اول ما بتعرفه ولا اي شيء، لكن الله بس كتب بكون انتو تعيشوا سوا. لحدي الناس بيجبوا لأمه وبشهدوا بكون فلان والفلان أخذ فلان بيت فلان، فده الحمد لله ورحمة. في بعض من الناس مثلا قاعدين في البيوت وعندهم مشكلة في الحياة الزوجية. المشكلة وين؟ أولا بأولا ندي الخطأ لنا عن إحنا الرجال. انت مدام بقيت الراجل ده تكون بالك وسيء. بالك شنو؟ يكون وسيء. مرضة مهما يكلف الامر انت فتشتها ودورتها وخلاص قاعدين معاها سوا. كان لها هي بس ما تفكر ذاتك، كلها فكر للأهل اللي هم انطق لها هي امانة، انطق لها امانة. ما خلاص قالوا لك انت اخذت هذا تسويها خدامه ولا تسويها شنو ولا كده. لا قدر الله اذا كان الله انتاكم ايال، تلقى واحد راجل هو قاعد راقد وسخيره ده كان مثلا حره ولا شنو كله بيناديها ام فلانه ام فلان تعالي ولد كده حره تعالي غسلي ماله انت كله مع ولدك قم. الحياه دي كده يعني، انت ذاتك كله قوم خسل الولد خمه وامشي سوي. المرأة اللي عن فلاني وكده هي ما خدامة هناك، لا ما خدامة، انت راجل وهي مرأة وخلص الحياة بتكون كده. تلقى واحد من الرجال قائد ما رفقانة ربطك لحدي وين كل التسماء خلاص ومن جلبه ده وكاتم ومن جلبه ده وكاتم. لا لا لا لا بيت الناس مشاكلها شنو؟ شغل واحد إذا كان بس مشهد وكان مالي جيت حاجة ذاتك كله كان قبل جيت جيبك شيء ما في ذاتك كله أنت تزال. لا لا لا ما بجي ما أي ما يوم بس أنت تكون فرحان ولا كده. والمرأة دي أنت وريها السهي بس. في بعض من الرجال أنين لبدوا من أولنا السهي ده ما هو جاي السهي ها قرص تمرق ذاتك كله تمشي ورا بيت قبل حتى تمرق دول ولا تدخل داخل قبل تكنكن يا ماله. لا انت لا كل يال كان الله انت خرفتك وهيدك ومرتك كلها قاعده وهيدا عندك تابل هناك ده قرصك ده صبه. في بعد من الاوين ده انت كمان انت شغل ما بتشيلها لكن انت توريها يا جماعه يا حبيبتي وكده يعني المره دي تهجيها بكلام نفر ده كيف يا حبي يا حبيبتي وما عجبها ذلك اللي قادر هي انفلان هو خلاص الا بس يجيب لك ايش تاكل ولا شنو ولا كده. لا ده ما الحياه الزوجيه، ده ما حياه كامل. انت مرك وجاي لقيت شيء كويس شيء لقي بلا لمرتك هسه في بعض من الناس ده تفدى انكون كي والله انكون وادين ده بس اسمه بس هو كيف ذاته كل ما بعرفه انكون بقول وده دوم بس اللي سماني جيت ولا شنو فوفاي. المرأة أشيلها كبس يوم واحد ده كان عندك موتو كان ما عندك موتو كل أشيلها يا تو بس تعال أمشوا أقود لكم بكان واحد في الألمنتازون شو لكوكا ناوكو عندك إيالتين ثلاثة خلاص كان ما في بي أجيب لكم في البيت. المرأة كان هي زعلانة كل أنت ما تزال ما توسبها كدر أنت زعلان أنت كل أفرا معك والله ده خير كل بجي ده شنو الخير كل بجي. لكن أنت وشي بس خلي كان شهر مات الناس اللي بشولوا قرص أنا السالير ده الفيريما ده كله يا الله بس كان هو بس نادم دويك دو كله زنوبة كده شيل نترة فيريما باسي ولا ما باسي فيريما باسي ولا ما باسي ترى ألوم ده وتسبي ولا ما زب هو كان شيلته كمان شيكة تسيف فوق كله ما في. في بعد من الرجال ده مش هالو ده خلت تأشيف لك ديزورتر انت بيتك ريس سلام ريس غندنگ ده كل ما تقدر تجيبه في بيت سكراي تشوب ما في دهناي تشوب ما في
شيء بس ميشيلين ألف ألفين ده خطة أنت على زوجتك دي يا جماعة أقربي لنا اللي يبقى ما معروف لا خدر الله أنت مرق بس وليقى الديفان تمشي تسيكي كيف والله الأوين تعبانات السهيدة كان قايد نهجودة سهي. فعلى كل حال أن إحنا الرجال ما دامت الله كي أدانا يعني بيجينا الرجال ده خلي نكربوها بمعنى الكلمة. فنطلب كمان المفاهمة من كل المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. باقي لي 4 دقائق نسمع آخر فاصل غنائي وبعد الفاصل الغنائي كمان فلا أنت وعنا نفرح نتير زي الفراش. يا سلام يا سلام كلام حلو كلام جميل يا جماعة. في بعض من البلدان ما نقدر نتري دولة فلانية ودولة فلانية يعني باسم المرأة ذاتها كلها باسم أنا راجلها ما بتنادي يا حبي يا حبيبي يا شريك حياتي وما أشبه ذلك. أنا هنا كما يا قاعدين قرقاش كبس هاي أم فلاني ودكي كيف إلا نترين بس لا لا لا, لا ما سلم. على كل حال هدية خاصة لكل الوشاق الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. محمود تكسر حماد في الهندسة وعبد الهادي محمد وصالح بابا يا رمى المسلمين كابينتك

السادة المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي أتشهد لكل بداية له نهاية ولكل شيء عاجل الوقت كالسيف. نشكر كذلك كل سادة المستمعين والمستمعات اللي كانت تابوتوا معنا في الفترة دي هناك في الهندسة الصوت، كان سموتوا المنوآت الغنائية وسموتوا بعض من البلاغات وأيضا سموتوا الملاحظات. تجهيز تقديم البرنامج الكوماندان ديبور عبد الحادي محمد صالح بابا يارو، وقاعد معنا كمان في المشاهدة وفي المراقبة كمان بابا جايز من الصباح قاعد معنا، وهناك في الريجي حنا الريسيت كمان ماما فاطمة حسن ياتوي. كل البرنامج ده كمان في تهت إشراف بابا أبادمي سايكو وكلكل. أعزائي المستمعين لحظات نخليكم مع بابا جايز بجي لشيل المستمعين بلحجة تأثاره، خلينا كمان إن شاء الله كان إذا كان العمر عافية نلم معكم يوم الأحد في الليل. هنا جميعنا غدي الكاتة مع السلام والتهيات أربدو وغيلو بعافية.

0: Je suis Mounire Michala. Moi aussi, j'écoute la RNT.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

واخه منستير في لبرمه جوم وين هغه برده كمات تغيني كان واخه اون ما تاني كان لا كنت هم تو ده هم تو كان كجار فوق ما في فوق ما لا لا غنا لا لا غي كنت كود سما لبرمه جوم قال في فوق في دنياتنا غير ما قلت كم غير منسترين في لبرمه جوم وين كان قاسم محمد قاسم شريف محمد غير نامي مور بالام غدا بيرون دا هم توت لغاني هن مول ما غاني غير ما كورناتير البمول مش لو فوق في دنيات ما انا غدا في تن سمي مال الدكتور فرانسوا باتاكين غيا غير سي هم تو سي غير ما غير بان غو بيرو لا غير كاف غير نقول نغ غرام غير المال لا لين لبرما جوم غين غير ام جوكو هين لبرما هي تغم غين ام منسترنا قاسم شريف محمد كلام دالا وهم تو نادغاني غير فوق في دنياتكم قلت كلا نقد فيا اللي بقول منستيرا في لبرمج قوم قوي زوني أصل ما قف ما لين جاني اللي هي تغم وكتلا لبرمج رغاني كلا قوي تغم تغم لني كان بلق لنا عن جاني هم تونا دل جان جاي أصلنا مكاين وين تان جاي توف ما نقول في فوق في نقد في دورة تان ده كان فوق جمالا ويا به كان سامي جمالا مس سال باتاكري باتراكي كان أمي ما يروي ما هي نقد في تان لبوري جاء كان أمي كم تكتو كيف هم قوي مينسترين في لبرما مينسترين في نقد مجون بنا تليها ننقفنا كان سامي جمالا أبتلي سبور فادل كان أمي كل ما نام كم هي مينسترين كان لا وين كي فوق ما لا ما نتشجع كي لبو كي سما بوم نقد تاقة لما لا لاني سان كي تو هي تغمونا كان كي قال في بنت جونا قوي ده لبوم كافيني كان أمي توفون ولي في فوق نامنا نعم توفوا بولد غنم توفوم غين ما نقول في سنة الدكتور هارون كبدلة قين كسر كاف غيني كبيارو المالهم توت له فوق نما نعملو كلام سوني أسين تو أي تغموني مي فما قين لب وقين قولي مدام رويد علامو قين هم توت له دي فوق مرة كبيوم لا سمو على قين فوق نم غيني من جون نقد في نقد في نما فوق ما نعملو كلام سوني دي فوق في يونيون أوروبيان لا وقين تان غيني قين مي فول غوي غاني غير مسامنا خاين فوق نيمال كونسي كونستيتيونيل لا خاين فوق مونغول ما فينا غاتشولي سلاو غلا ون في فوتنا اي بور دا كاما تاغاني ني سي يوم غوي غاني مسامنا خاي سامنا في فوت ما لي اي غوبي داني خاي لو ما دا قال دوني فوت لي غاين غو سام دو في ديبيتيت كيبيك ان في سينان كيبيك كاين مغلوق دي سما يوم غوي غاني مغلوق كام غاني كاين متر جان برنار بادار كاي هدي ني سي زانغول سي لا غول فوق مونغول ما هنا قد في تال ان سي زافول سي زارا قاين سي لاني يسي تليزي يو سي كلوري سي ان لي قاين سي زافول سي زيا قاين سالا جي غلون قاين كو سيم دو في ام بي اس قاين ني سي ماي قاين سالا قاين لي من زي من فوت سي نخ تيو قاين مي سامي مالا بشارا سونغو امات شونغو سونغو امات قاين ام قاين تا قاين دبي دا قال في ارس اربيار دا قاين دو قال ارس اربيار قاين قال مهاجر لمسنا ان قاين مي بشارا ابترامان موسى قاين ام تا قاين دي السيناتير دا قال في شريف باقر ميدا أو أفت لبرا في نغتكا دغان دان نون قفك

السلام عليكم. سا غوزية دقيقة مرتطوزية ساتروني كارا دي تشاد استدرالغين سا غوزية دقيقة مرتطوزية ساتروني ودر مصر وبرخزال فايلار جو موكان تقنا مسكوري تقنا نقوين دقيقة دقيقة مدوك اللابرة تقنا نكو جيكي دانا نكو جيكي عمي دمران درا قريد ياسان فيت كان شكر ترك عن دمرن درو رجي داتن كان حسن أليفا كابين تكنيك دا چكان سانوي كران كريو كار ميكرا دا جنان تان سالي محمد سالي saga ke samway kren kren gre der dona ki jande

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والكافيكي دقلت روخ راديو تشاد راديو ديفوزيون ناسيونال تشادين زالواتيني تشادية شنال سي منتابي جري مخصاصو دقيق روفو قال زالواتيني تشادية وسكرتيري روخ راديو تشاد من كاو من غورو دوك موجي دي سيرفو كارسو فاسل وي ميدايس ترنانشال مزاكا رول كافيكي كابين تكنيك Samuel Koyan Creo, régie d'antenne, délégué Hassan Alifa. Dans les studios, on se Omar Idrissa Omar. Cabine technique.

taaga oqroge dawli chatnani minister in shuun al kharijiya in takamul afriqi wa in chaajenga de tun kharij baladti abdullahi sabr fadul katka shawar khini tu jamange shan ka badun kol khonga de utune bo dawlini akatka ele secretary general in OACP hadaf rene hadaf nugudi ashan ndaman to raise in majlis ni shiugune docteur harun kabadi naqash kon kolo naqash rene o kol ranin ashan kumbadun doge u fukude utine in dawlunga de telingne wida in urubunge mokhassaso degiga si karata conseil constitutionnel in dusture majlis in dusture taga alan ka nahayyan نتيجين دي ان انتخابات ان ديبيتيغني وين مجلس الشيوخني لتيلني سيناتوريال بارسيل دلتا غا وقت ملمن دل دي اغت كملمن دان رئيس ان مجلس ان دستور متر جان برنار باداري دي كولو اورا درخني من مترشينغند اورني ومترشينغند روني ان ام بي اس مره يعني اون رنغه اون صفا دايره قال انتخابات ديتيل ني ان مجلس الشيوخ الرسمي دي ترنيا مره بشاره شونكو بشاره شونكو احمد ونون ان سياش ان ديبيتي ني ان اسامبلي ناسيونال دي ان جانب انو ديبارتمان ان هراس البيار نون بشاره عبد الرحمن موسى يا دلا جانب ان شاري باغرمي ونون سيناني يعني متغري يعني غرنن مجلس الي دانا وركدلا بدل خن دغدي غسوني وفينتلا اوكو نابكي تانو رينن اونين رنغي رسميا غال ديبيتيغني غال كولخونغتي انو مجلس ان شيوغني مخصاصو دغيغا سيكار روفو غال استديونتي لنشر زين تروينين رو جيمني رو سيريو كار مشا ناف مشاين بار دوبريو سيري كار ماشني دي نجان نشر دلا دوبلم تلم غويس ودغراخ سينغو دون سينغي رون سيومونسي عمر ادريسا عمر مونكو سكن كابين تكنيكي سانوي كويان كريو

0: c'est naturel. Fatih Laukai, Sarah Nitalbay, Amar Bouchard. Besoin de toi, je ne pourrai pas.
1: Nous allons résoudre
0: le
1: conseil social culturel de la République du Tchad, le pays hôte. Docteur Ahmad Mboudou Mohamed.
2: من رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي التشادي، ومن ثم الختام بالصورة الجماعية لهذا الملتقى. وسنتناول مختلف المواضيع. هناك البيان الختامي لملتقى أنجمينا، بالإضافة إلى الخطاب الذي ذكرته قبل قليل، خطاب الذي سيقدم من قبل رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي التشادي. أيضا تنسقي الميثاق الذي ينشئ وينظم ويشكل منظمة الجمعيات أو مؤسسات المجالس الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية بإفريقيا المركزية، التي تسمى تضم أيضا كاميرون، إفريقيا الوسطى، الكونغو برازافيل، الجابون والبلاد. أيضا تتابعون قراءة إعلان أنجمينا الذي سيقرأه ممثل الكونغو برازافيل، ومن ثم القرار رقم 001/2026 الصادر من الملتقى، والذي ينص على إنشاء هيئات الحكم، ويقرأ من قبل رافائيل تونغ الممثل غينة الاستوائية بالمناسبة. أيضا هناك قرار رقم 2 الذي يتبنى التقرير حول الموضوع المعنون من أجل التنقل الإقليمي الفرعي الشامل عامل النمو في وسط إفريقيا الرافعة القانونية والبنية التحتية والاجتماعية والاقتصادية في أصل تقليل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ويقرأ من قبل السيد كليمان نساو القادم من جمهورية الكونغو الديمقراطية. القرار رقم 3 الذي يتعلق باعتماد التقرير حول الموضوع المعنون للتحول البيئي في وسط إفريقيا نحو نموذج تنمية عادلة وشاملة ومرنة وذو سيادة قائمة على التنمية المستدامة لرأس المال الطبيعي، ويقرأ بممثل الجابون بالمناسبة. أيضا هناك قراءة برقية الشكر إلى المشير محمد إدريس ديبي رئيس الجمهورية رأس الدولة وإلى الشعب التشادي، ويقرأ من قبل الأمين العام للجنة الاقتصادية والاجتماعية بالكاميرون. ومن ثم تتابعون البيان الختامي للمناسبة لحظات، وتنطلق الحفل الختامي من قبل حضور الرؤساء المختلفين وممثليهم الذين حضروا إلى العاصمة أنجمينا. الآن جميع التركيبات قد اكتملت بالفعل بالصالة الكبرى لفندق راديسون بلو من أجل الحفل الختامي لليومين اللذين تابع من خلالها المشاركون مختلف المواضيع التي تتعلق بالتنقل الحر للسكان في فضاء هذه المجموعة، بالإضافة للقضايا المتعلقة بإنشاء المجلس الجديد الذي يضم مختلف الوحدات الموجودة بدول وسط إفريقيا المشاركة في ملتقى أنجمينا. لحظات ونتابع الحفل الختامي.
1: Merci la presse. Il y a des jours qui s'inscrivent dans le marbre de l'histoire. Ces jours où l'Afrique centrale décide de parler d'une seule voix sur les questions de son développement. Mesdames et messieurs, nous allons vous présenter le programme de la soirée. Nous aurons en premier point la signature de la charte portant création, organisation et fonctionnement de la COSESAC. En deuxième point, nous aurons la lecture de la déclaration d'N'Djamena. Le point 3 sera sur la lecture de la résolution numéro 001/COSESAC/SP/2026 portant mise en place des organes de gouvernance. Quatrième point, la rupture de la résolution numéro 002/COSESAC/SP/2026 portant adoption du rapport sur la thématique intitulée « Pour une mobilité sous-régionale inclusive, facteur de croissance en Afrique centrale, levée juridique en Afrique centrale, levée juridique infrastructurelle et socio-économique à l'ère de l'opérationnalisation de la ZELECAF. » Le cinquième point sera sur la résolution numéro 003/COSESAC/SP/2026 portant adoption du rapport sur la thématique intitulée « La transition écologique en Afrique centrale vers un modèle de développement juste, inclusif, résilient et souverain fondé sur la valorisation durable du capital naturel. » Point 6 sera la lecture des motions de remerciement au maréchal Mamad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État et au peuple tchadien. Le dernier point sera la lecture du communiqué final. Ainsi, sans transition, mesdames et messieurs, les présidents et chefs de délégation du Conseil économique et social de l'Afrique centrale, nous allons passer au premier point sur la signature de la charte portant création, organisation et fonctionnement de la COSESAC. Nous invitons le représentant du pays haut, la République du Tchad, qui va débuter à la signature de la charte, monsieur le président du Conseil économique, social, culturel et environnemental du Tchad, docteur Ahmad Mbodou. Nous invitons le EG du Conseil économique du Tchad.
3: الآن وربما سنبدأ بالتوقيع على الميثاق قبل أن نتوجه إلى خطاب رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي التشادي، لكن قبل ذلك سيكون هناك توقيع ميثاق الجمينة من قبل الوفود المشاركة، وبطبيعة الحال سنبدأ بالتوقيع الأول وهو رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي التشادي، ومن ثم نتوجه رويدا إلى ممثلي الدول الأخرى من أجل التوقيع على الاتفاق أو ميثاق أنجمينة الذي سيوقع بتاريخ هذا اليوم الذي يمثل 26 من يونيو لميلاد تجمع جديد كوزيزاك، هذا هو المسمى الجديد لهذا التجمع. الآن رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي والبيئي لأنجمينة هنا سيوقع أول، ومن ثم سيأتي الرؤساء تواليا أو مباشرينهم من أجل التوقيع على ميثاق أنجمينة. وكذا القلم وكذا القرار. الآن التوقيع الأول، المصادقة على الصفحة الأولى، المصادقة على الصفحة الثانية، المصادقة على الصفحة الثالثة والصفحة الرابعة والخامسة للميثاق. بالتأكيد كلها تم قراءتها. الآن سينونون أو ستوضع إشارة للتأكيد على قراءة ما تتضمنته هذه الأوراق، ومن ثم التوقيع النهائي. ربما ننتظر الآن. نعم، آخر ورقة سيتم التوقيع عليها، ومن ثم الانطلاق للشخصية الثانية، أحد ممثلي الدول الأعضاء المشاركين بهذا الملتقى. بطبيعة الحال هناك ممثلين من الكاميرون، إفريقيا الوسطى، الكونغو برازافيل، الغابون وتشاد. الآن رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي لتشاد
4: يوقع على الورقة إذانا بالتوقيع الأول لمدافع الجزيرة.
5: في انتظار التوقيع التالي، من سيكون التالي؟ هذا ما ننتظر من قبل مدير الجلسة من أجل الإفصاح عن الشخصية الثانية التي ستوقع على ميثاق أنجمينا. الآن التوقيع الثاني سيكون لممثل إفريقيا الوسطى الذي قدم إلى هنا، وبالتأكيد سيكون لديه مداخلة أخرى من خلال أعمال هذه الجلسة الختامية التي نحن بصددها الآن. الآن ممثل إفريقيا الوسطى يرتدي الزي الإفريقي الجرامبوبو، يمكن نطلق عليه الأبيض، سيوقع. رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي تشادي كان موشح باللون الثلاثي الأزرق والأصفر والأحمر، وقع الورقة الأولى. الآن رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي، أو رئيس المجلس الاجتماعي والثقافي لإفريقيا الوسطى الجارة، سيوقع الورقة الثانية.
1: Capable d'irriguer tout un continent. Aujourd'hui, nos conseils économiques et sociaux, ils s'unissent leur courant pour devenir le plus grand fleuve du développement de notre sous-région. C'est ce qui se fait actuellement.
5: إفريقيا الوسطى ووقع على الذي يوقع، والآن يلقي التحية وقدم التحية لممثلي الدول الأعضاء الحاضرين بجلسة اليوم، ويرجس لمكانه في انتظار الشخصية الثالثة. ممثل غينيا الاستوائية هو من سيوقع بالتوقيع الثالث، بالتأكيد سيؤنون على الأوراق كلها من أجل التأكيد على مرور النقاط التي قرأها، ومن ثم مواصلة عملية التوقيع رويدا رويدا حتى نصل للختام النهائي أو البيان الختامي إن صح القول، الذي سيكون في نهاية الجلسة، ومن ثم الاستماع إلى خطاب رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي لتشاد، رئيس التجمع الجديد الذي أطلق عليه كوزيزاك. الآن انتهى التوقيع الثالث، في انتظار التوقيع الرابع الذي ننتظر أن يتم التأكيد عليه من قبل مدير الجلسة في مناسبة ختامية شاركت فيها عدة دول، وربما ينتظر نتائج متعلقة على هذه الأمال التي تتتخذ من خلال ملتقى أنجمينا، والذي يسعى إلى تعزيز التنقل الحر لسكان المنطقة، أيضا إلى تعزيز مكانة المجتمع المدني في اتخاذ القرارات، وهو الدور الذي تلعبه المجالس الاقتصادية والاجتماعية للدول المشاركة في هذا الملتقى، كما ذكرت قبل قليل، من الكاميرون، إفريقيا الوسطى، الكونغو برازافيل، الجابون، وغينيا الاستوائية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى بلادنا الحبيبة تشاد، الدولة المضيفة للحدث. كما تتابعون الحضور هنا يستقبلون التوقيع بالدقاريت.
1: Nous allons passer à un autre pays qui a également une histoire très remarquable. Nous invitons à présent le Gabon, le président du Conseil économique du Gabon.
5: ممثل الغابون سيكون التوقيع التالي بعد ثلاثة توقيعات سابقة. التوقيع الرابع سيكون من ممثل الغابون الذي حضر إلى عاصمة أنجمينا هنا رفقة بعض من الممثلين القادمين من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للغابون. بطبيعة الحال بروتوكول التوقيع اليوم التأكيد على الميثاق والأوراق التي تتضمنتها نقاط الملتقى جميعها. الجميع سيمرر على كل ورقة ورقة للبصمة عليها للتأكيد على موافقته على ما تضمن من نقاط لميثاق أنجمينا حول إنشاء المجلس المشترك للمجموعة. بعد الغابون ننتظر رئيس الجلسة أو من يديرها من أجل الإفصاح عن الشخصية الثالثة أو الشخصية الخامسة أفواً، لأن الغابون الرابعة.
1: Merci au Gabon. Après le Gabon, nous invitons le chef de la délégation du Congo Brazza.
5: الآن رئيس بعثة الكونغو برازافيل هو التالي في عملية التوقيع على ميثاق أنجمينا. هناك التشاور مع رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي من أجل التوقيع بانتظار التأكيد والقدوم للتوقيع على الميثاق. ممثل الكونغو برازافيل هو من سيكون التالي للتوقيع على الميثاق المتعلق بإنشاء وتنظيم وتشكيل مؤتمر المجالس الاقتصادية والاجتماعية لوسط إفريقيا كوزيزاك. هذا هو المسمى الجديد، بما هو أول مسمى هو الطفل الأول لهذا التجمع الذي يسعى إلى الوحدة وإلى تعزيز دور المجتمع المدني في الحكم الرشيد والمساهمة في عملية التنمية المستدامة، وهو الهدف من إنشاء هذا المجالس. علما أن المقر الرئيسي لمنظمة كوزيزاك سيكون بالعاصمة أنجمينا. أيضا هناك هيئات الحوكمة الذي سيتم أيضا قراءة بيان خاص حول هذا الموضوع المتعلق بذلك. أيضا تم تعيين السيد أحمد بدو محمد رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي
1: والبيئي. Portant création, organisation et fonctionnement de la conférence des conseils économiques et sociaux de l'Afrique centrale. À présent, nous allons passer au point 2 sur la lecture de la déclaration d'N'Djamena. Et pour ça, nous invitons Monsieur Thierry Bemba, le représentant du Congo Brazza, pour cette déclaration.
5: Le Congo Brazzaville سيقرا إعلان أنجمينا أو ميثاق أنجمينا الذي سيكون فاتحة الانطلاقة لكوزيزاك. ممثل الكونغو برازافيل هو من سيقرا البيان أنجمينا.
6: أنجمينا relative à la création de la conférence des conseils. Merci. Déclaration d'Anjamena relative à la création de la conférence des conseils économiques et sociaux d'Afrique centrale, autrement dit COSESAC. Considérant les dispositions des traités instituant la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, et la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, visant à promouvoir l'intégration sous-régionale et le développement harmonieux des États membres. Considérant les mutations géopolitiques, géostratégiques, économiques, technologiques et sociales en cours dans le monde et leurs répercussions sur nos États ainsi que sur nos économies et nos populations, considérant les spécificités de notre sous-région ainsi que sa légitime ambition d'être actrice dans la définition et la construction souveraine de son destin, considérant le rôle majeur que joue les conseils économiques et sociaux, assemblées de sociétés civiles, organisées d'une part, mais aussi et surtout d'institutions de veille, d'études, d'analyses prospectives en charge de la structuration de l'intelligence économique afin de mieux préparer nos États aux défis actuels et futurs d'autre part. Considérant l'attachement des CES et institutions assimilées d'Afrique centrale aux objectifs poursuivis par les organisations fêtières internationales et régionales des conseils économiques et sociaux, notamment l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, ICESIS, l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones, l'UCESIF, et l'Union des conseils économiques, sociaux et institutions similaires d'Afrique, l'UCESA. Considérant les défis socio-économiques de la sous-région, tels que la stabilité de nos institutions, la consolidation de la paix, l'industrialisation de nos chaînes de valeur, la digitalisation de nos économies, l'emploi des jeunes et des femmes, les mutations technologiques et scientifiques, la diversification économique, les contraintes en matière de mobilité, la transition écologique exigent des concertations permanentes en vue d'un partage d'expertise et de synergies d'action. Nous, présidents et représentants des conseils économiques, sociaux et institutions assimilés d'Afrique centrale, réunis à N'Djamena, République du Tchad, du 25 au 26 juin 2026, adoptant la présente déclaration. A. Les objectifs de la Conférence des conseils économiques et sociaux d'Afrique centrale, COSESAC, s'articulent autour de trois missions stratégiques, à savoir 1. Fédérer les institutions, c'est-à-dire créer un cadre permanent de concertation entre tous les conseils économiques et sociaux de l'Afrique centrale. Deuxièmement, partager les bonnes pratiques, c'est-à-dire harmoniser les méthodes de travail et les approches consultatives sur les politiques publiques. Et enfin, renforcer l'intégration sous-régionale, c'est-à-dire porter la voix de la société civile organisée auprès de la CEAC et de la CEMAC. B. Les axes de coopération et d'engagement. Par cette déclaration, les conseils économiques et sociaux d'Afrique centrale s'engagent formellement à promouvoir les intérêts communs des CES de la sous-région, adopter des positions communes et avis conjoints sur les questions touchant la sous-région de l'Afrique centrale, instaurer des programmes de formation, d'échange d'expériences et de bonnes pratiques, mener des études conjointes sur les problématiques majeures qui convoquent le destin de notre sous-région, organiser une session annuelle tournante pour évaluer l'état de l'économie, l'impact des externalités, ainsi que les dynamiques sociales, environnementales et culturelle en Afrique centrale. Instaurer des programmes de formation, d'échange d'expériences et de bonnes pratiques. Point C, appel de N'Djamena. Les participants lancent un appel solennel aux chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique centrale pour soutenir cette initiative qui constitue un levier démocratique indispensable afin d'associer la société civile organisée au processus décisionnel sous-régionaux fait à N'Djamena le 26 juin 2026. Je vous remercie.
7: Merci, Monsieur
8: N'Djamena. وهو البيان الأول الذي قرئ من ممثل الكونغو ونتابع قراءة مختلف البيانات التي تتابعونها الواحد والآخر إنشاء كادر استشاري للمجالس، والهدف الأول توزيع العمل حول السياسات العامة، دعم عمل مؤسسات المجتمع المدني، أبرز ما تم تناوله في البيان الذي قرئ من ممثل الكونغو. الآن قراءة التوصيات ويقرأ من قبل ممثل غينيا الاستوائية السيد رافائيل تونغ. الذي سيقرأ توصيات ملتقى أنجمينا.
9: Bon après-midi à tous. Résolution numéro 001, COSESAC, SP 26, relatif à la mise en place des organes de gouvernance. Vu les dispositions transitoires de la charte portant création, organisation et fonctionnement de la conférence des conseils économiques et sociaux de l'Afrique centrale, en sigle COSESAC, nous, présidents et représentants des présidents des conseils économiques et sociaux d'Afrique centrale, réunis du 25 au 26 juin 2026 en N'Djamena, République du Tchad, décidons. Article 1er de la mise en place du bureau exécutif. Sont désignés par consensus membres du bureau exécutif de la conférence des conseils économiques et sociaux d'Afrique centrale pour un mandat de 2 ans les personnalités suivantes. Premièrement, président, M. Hamad Mbodou Mahamat,

0: استمعتم الآن إلى القرار رقم 3 والذي تم من خلال اعتماد تقرير حول الموضوع المعنون تحول البيئي بوسط إفريقيا نحو نموذج تنمية عادلة وشاملة ومرنة وذو سيادة قائمة على التنمية المستدامة لرأس المال البيئي الطبيعي، قرئ من قبل ممثلة الغابون تاتيانا فيوك. أما الآن سنتجه إلى قراءة برقية الشكر إلى رئيس الجمهورية المشير محمد بيزي بيتنو وإلى الشعب التشادي، ويقرأ من قبل الأمين العام للأمن الاقتصادي والاجتماعي للكاميرون.
1: Merci.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في راديو تشاد. تشير ساعتنا الآن إلى 57:55 مساء حسب التوقيت المحلي هنا داخل مباني أنما. المستمعون الأعزاء، أحييكم من القسم العربي براديو تشاد، وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا لأمسية اليوم الجمعة 11 من شهر الله المحرم لعام 1428 للهجرة الموافق 26 من يونيو لعام 2026. مستمعينا الأفاضل، كالمعتاد فعند تمام 6 ستتابعونا إلى نشرة الأخبار، وأقبل النشرة الإخبارية الأولى لأمسية اليوم ستتابعون إلى منوعات غنائية مختلفة حتى يحين 6:30، وهو موعد برنامجكم والذي يحمل عنوان غناء المعيشة. المستمعين الأفاضل، يخدمكم خلال 45 دقيقة في الربط والتنشيط محدثكم آدم صابون، وفي طاولة المراقبة حسن عليفة، وفي الهندسة الصوتية الفني السنوي. بعد هذا الفاصل ستأتيكم نشرة السادسة، ابقوا معنا.

0: المستمعون الكرام، السادسة تماما داخل مباني الراديو تشاد. وإلى حضراتكم نشرة الأنباء والتي تقدمها الزوار النور الفايق. مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ صابر. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المستمعون أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في نشرة الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، والبداية بأبرز العناوين. نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية يعقد اجتماعا موسعا مع أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوقاية منها، ويشدد على ضرورة تسريع وتيرة العمل ومضاعفة الجهود وإنجاز ما تبقى من أعمال وتنظيف المجاري المائية. وأعضاء الجمعية الوطنية يوافقون على مشروع القانون المتعلق بإنشاء وتنظيم التبرؤ بالكلى خلال جلسة ترأسها رئيس البرلمان. واللجنة الوطنية المكلفة بالتعداد السكاني تعقد اجتماعا حول الإحصاء العام للسكان المرحلة الثالثة الذي يجرى حاليا في البلاد. أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. التقى نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية الإمام محمد بمكتبه صباح اليوم، التقى بالأمين العام لمنظمة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي موسى صالح بتراكي، وذلك لعرض برامج وخطط المنظمة المتوقع تنفيذها خلال الفترة المقبلة. علي بشاري وتفاصيل اللقاء.
2: عرض خارطة الطريق ومستقبل منظمة الدول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي خلال فترة الأربع سنوات المقبلة إلى الحكومة التشادية كانت هي الهدف من لقاء الأمين العام للمنظمة المواطن التشادي موسى صالح بتراكي بنائب رئيس الوزراء والمكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد، حيث عرض بتراكي رؤية منظمته والتي وجدت الإشادة من السيد ليمان، وقال إن الحكومة التشادية لا تدخر أي جهد دولي أو إقليمي يعود بالمصلحة المشتركة. هذا وبعيد خروج وفد منظمة الدول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي، تحدث أمين المنظمة عن الهدف من اللقاء الذي جمعهم بنائب رئيس الوزراء، وقال إنه جاء في مهمة إلى بلده تشاد لأن هناك عدد من المواضيع التي يجب مناقشتها مع السلطة التنفيذية بما في ذلك نائب رئيس الوزراء، لذلك جاء لطرح مواضيع خارطة الطريق الجديدة لمنظمته ومستقبلها والبرامج التي تعتزم تطويرها في الأشهر المقبلة. وأضاف بتراكي بأنه قد تمت مناقشة التصديق على اتفاقية ساموا، وهي إطار الشراكة بين الدول الأعضاء في المنظمة والاتحاد الأوروبي. هذا وأن منظمة الدول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي تأسست في العام 1975، وتتمثل أهدافها الرئيسية في التنمية والحد من الفقر داخل دول المجموعة.
1: كما ترأس نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية الإمام محمد زهر اليوم بقاعة الاجتماعات برئاسة الوزراء، ترأس اجتماعا موسعا مع أعضاء اللجنة الوطنية إدارة الفيضانات والوقاية منها. يأتي الاجتماع بغرض استئراد الجاهزية الميدانية لمواجهة موسم الخريف وتداعياته على مستوى التراب الوطني. تقرير محمد المهدي أحمد عبدالله فيه مزيد من التفاصيل.
3: خلال هذا الاجتماع الموسع لأعضاء اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوقاية منها إلى جانب عمد الدوائر العشر بالعاصمة إنجمينة بشأن موسم الخريف والذي عقد اليوم الجمعة، شدد نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد على ضرورة تسريع وتيرة العمل ومضاعفة الجهود وإنجاز ما تبقى من أعمال تنظيف المجاري المائية واستصلاح القنوات والأحواض والنزول ميدانيا للوقوف على جاهزية مضخات تصريف وشفط مياه الأمطار، مشيرا نائب رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم اجتماع موسع يشمل عمد بلديات الدوائر العشر، مما يتيح الفرصة لتقييم الوضع الميداني سويا والوقوف على كل صغيرة وكبيرة. وقال ليمان يجب أن يطلق كل مسؤول بمسؤولياته الموكلة إليه ولا مكان للتهاون والتقصير، وأنه من الآن ستكون هناك متابعة لصيقة وصارمة بشأن إدارة الفيضانات المحتملة ولا مجال لخلط الصلاحيات. هذا وعقب الاجتماع الموسع وما نوقش فيه من نقاط صرح عضو اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوقاية منها الوزير المنتدب لدى نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية الدكتور أحمد عمر أحمد بالقول:
4: خلال هذا الاجتماع كان في قرارات اتخذت أمام كل مسؤول فيما يتعلق بوزارة استصلاح الأراضي، فيما يتعلق ببلدية جمينة، فيما يتعلق بعمد دوائر العاصمة جمينة. وكان سبق هذا الاجتماع اجتماعات فنية، وفي خلال هذه الاجتماعات يعني قدرنا نعرف شنو الصعوبات في أي أراندوسما. يعني الآن في أماكن وأنتم تعرفوا تماما بكون جمينة يعني هي كعبارة عن حوض، وفي بعض من المشاكل فيما يتعلق بالمجاري المائية. بعد ما الأمطار يعني تهطل يعني في مجاري مائية تصرف هذه المياه الخريف، وبعدها يعني توجيها في أماكن مخصصة للتصريف. فنحن الآن بدأنا يعني بإصلاح كل الممرات، سواء فيما يتعلق بالكانال، فيما يتعلق بالكانيفو قسيه، فيما يتعلق بالمحطات انتر بومباش مثلا في مستوى لاماجي، وفي بعض من أماكن في داخل جمينة. قدرنا من خلال هذا الاجتماع عرفنا شنو المشاكل الحقيقية الموجودة. إضافة هذه اللجنة ما بس في العاصمة جمينة، اللجنة وطنية.
3: للإشارة، فإن اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوقاية منها كانت قد أنشئت عام 2024 بقرار صادر عن رئيس الوزراء بهدف وضع خطط الطوارئ فيما يتعلق بالوقاية من الفيضانات وضمان تنفيذ هذه الخطط.
1: مهدي، وقبل اجتماع نائب رئيس الوزراء مع أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوقاية منها، قام يوم أمس وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليكالة برفقة فني الوزارة ومنسق المشروع المتكامل للكفاح من الفيضانات وتعزيز القدرة على السموت الحضري في جمينة، قاموا بزيارة إلى مختلف محطات ضخ مياه الخريف خارج العاصمة جمينة، وكذا إدارات مصلحة الطرق التابعة لبلدية جمينة. الزميل أحمد خميس جمع كان رفقة الوزير وعد لنا هذا التقرير.
5: تندرج زيارة وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد سليك هلاتة إلى المشاريع المختلفة استعدادا لمواجهة موسم الأمطار وتجنب العاصمة من الفيضانات. فكانت المحطة الأولى للوزير ومرافقيه محطة ضخ المياه من الأحياء المختلفة بالدائرة العاشرة نحو إنجمينة فارة، طلتها الوقفة القناة الكبرى لأنجيري، حيث تقوم بالتنظيف شركة أندا بالتعاون مع بلدية إنجمينة. من ثم توجه إلى الطريق الرئيسي المار أمام فندق التوماي، حيث أعطى الوزير توجيهات إلى العمال بضرورة إنهاء العمل في الوقت المحدد. المحطة التالية للوزير إلى إدارة مصلحة البلدية الواقع شمال البنك المركزي، وكان في انتظاره عمدة بلدية جمينة سنوسي حسن عبد الله ومعاونيه. في تلك الإدارة التابعة للبلدية تجول الوزير برفقة العمدة إلى القسم الخاص بالمولدات الضخمة لضخ المياه ورش المبيدات الكيميائية للقضاء على البعوض. كل الأجهزة أكد العمدة للوزير أنها بحالة جيدة، كما استمع الوزير إلى شروحات المهندس المشرف على بناء إدارة مصلحة الطرق بمواصفات حديثة وأقسام جديدة تضم قسم لعلاج العمال. هناك أيضا أعطى الوزير توجيهات على الشركة بضرورة احترام دفتر المهام. من ثم توجه الوزير إلى محطة ضخ المياه إلى نهر شاري بحي سبنغالي بالدائرة الثالثة، حيث يشرف على سير المحطة وتشغيلها المشروع المتكامل الممول من البنك العالمي. العمل كان مطمئنا حيث المولدات بصحة جيدة. أيضا توقف الوزير إلى محطة ضخ المياه بحي شقوة بالدائرة السادسة، وتفقد على أحوال المولدات وعربات الإطفاء ونقل النفايات بمختلف أنواعها. في كل هذه الأماكن التي وقف عليها الوزير ومرافقيه كانت رسالة الوزير واضحة إلى أرباب الشركة والعمال بضرورة الإسراع في العمل مع الجودة واحترام دفتر المهام. لم تقف زيارة الوزير لمحطات ضخ المياه أو إدارات البلدية فحسب، بل توجه إلى ميدان سباق الخيل جوار ملعب إدريس محمد أويا، حيث استولى التجار على المساحة بطريقة عشوائية، وطلب منهم الوزير مغادرة الميدان على الفور. من ثم توجه الوزير إلى حي تكره بالدائرة التاسعة للوقوف عن كثب حول العمل عملية هدم المنازل غير القانوني التي قامت به بلدية الدائرة التاسعة. للتنويه، في نهاية الزيارة دعا الوزير كافة طبقات المجتمع خاصة وسائل الإعلام إلى ضرورة القيام بتوعية المواطنين من أجل الحفاظ على قنوات صرف المياه حتى تتجنب العاصمة من الكوارث الطبيعية.
1: صعدك أعضاء الجمعية الوطنية على مشروع قانون يتعلق بإنشاء وتنظيم التبرع بالكلى وزراعتها من متبرع قيد الحياة، وذلك خلال جلسة عقدت صباح اليوم بقصر الديمقراطية ترأسها رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتشايمي بحضور الوزير الأمين العام النائب للحكومة إلى جانب وزير الصحة عبد الرؤوف أيوب. وتفاصيل أكثر.
6: جاءت هذه الجلسة العلنية المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة العادية الأولى للجمعية الوطنية بناء على تقرير اللجنة المختصة بالضمان الاجتماعي لمناقشة ودراسة واعتماد مشروع قانون يتعلق بإنشاء وتنظيم التبرع بالكلى وزراعتها من متبرع قيد الحياة في البلاد. في مستهل الجلسة، رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتشايمي بصفته رئيسا للجلسة منح الكلمة إلى المقرر العام للجنة الدكتور هارون بدوي محمد الذي قدم عرضا مفصلا وشاملا أمام النواب استعرض فيه مضمون مشروع القانون إلى جانب نتائج وتوصيات اجتماع لجنة الصحة والضمان الاجتماعي المنعقد يوم 23 يونيو 2026 تمهيدا لإحالتها إلى أعضاء الجمعية الوطنية للمصادقة عليها. من جانبه، وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أكد في حديثه أن مشروع القانون المعروض يحظى بأهمية بالغة لما سيسهم به في التخفيف من معاناة مرضى الفشل الكلوي وأسرهم وتعزيز المنظومة الصحية الوطنية ووضع إطار قانوني ينظم عمليات التبرع بالكلى وزراعتها بما يدعم النظام الصحي في تشاد. وعقب ذلك فتح رئيس الجلسة فصل المداولات العامة حيث طرح أكثر من 30 نائبا برلمانيا الأسئلة والملاحظات والنقاشات، من بينها الاستراتيجية الوطنية التي تعتزم الوزارة اعتمادها لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد دخوله حيز التنفيذ. وفي ختام المناقشات صادق أعضاء الجمعية الوطنية على مشروع القانون الذي يتعلق بإنشاء وتنظيم التبرع بالكلى بأغلبية 157 صوتا مؤيد مقابل 4 امتناع عن التصويت.
1: عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بالتعداد السكاني اجتماعا بفندق الصداقة حول الإحصاء العام للسكان المرحلة الثالثة الذي يجرى حاليا في البلاد. الاجتماع ترأسه رئيس اللجنة وزير الدولة وزير المالية طاهر حامد جيلين. مزيد من التفاصيل لدى حسن موسى حسين.
7: اجتماع اللجنة الوطنية للسكان الذي نظمه المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية بهدف مناقشة القضايا المتعلقة بالسكان والتنمية واستعراض المؤشرات الديمغرافية وتنفيذ السياسات والبرامج السكانية التي تسهم في عملية دعم التخطيط التنموي واتخاذ القرارات المبنية على البيانات والإحصائيات الدقيقة. كما يشكل هذا الاجتماع فرصة لتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية وتبادل الخبرات حول أفضل سبل لمواجهة التحديات السكانية وتحقيق التنمية المستدامة في تشاد. وعن أهمية هذا اللقاء لتعداد السكان والمساكن يوضح الوزير المنتدب لدى نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية الدكتور أحمد عمر أحمد.
8: مع اللجنة الوطنية المكلفة بالتعداد السكاني عشان تقيم وتشيف شنو المشاكل الموجودة في الميدان، فاللجنة اتخذت التدابير اللازمة بالنسبة للتقييم. العملية ماشي بصورة جيدة وكل الأجهزة السنسير الآن موجودين في الميدان. قرار آخر مهم اللجنة اتخذتها اللي هي تمديد الفترة بدل من 21 يوم، يعني العملية تستمر لحد يوم 21 شهر 7، يعني دي فترة كافية. الرسانسما الآن اللي قاعدين نعمله ده كثير من الناس ما فهمه، ده رسانسما عام ما عنده أي علاقة بسياسة، ما عنده أي علاقة بجانب، بل إنما لتنمية تشاد.
7: هذا وقد خلص الاجتماع برفع توصيات التي ترمي إلى تحسين منظومة البيانات السكانية وتعزيز التخطيط القائم بما يخدم أولويات التنمية الوطنية.
1: بحث وزير الأمن العام والهجرة الجنرال علي أحمد أخبش مع مدير شركة إرتيل للاتصالات بإفريقيا الفرنكوفونية سيميل تاردار عدد من المواضيع سيما أمن الاتصالات. جاء ذلك خلال المقابلة التي أجراها معه بمكتبه أسامة داود حماد بحيثيات اللقاء.
9: عقد اللقاء في مكتب وزير الأمن العام والهجرة الفريق ركن علي أحمد أغبش بحضور مدير مكتبه المفوض شرطة باكونو جاكوب فتيغنا والأمين العام النائب الأول المفوض شرطة عمر الدودوزاي، وأمام وفد شركة إرتيل بقيادة المدير الإقليمي لأفريقيا الفرنكوفونية للمجموعة السيد سونيل تاردار. نقل الوزير صوت آلاف المشتركين الذين واجهوا في الأواني الأخيرة اضطرابات متكررة في الشبكة، وهي وضعية تؤثر سلبا على الاتصالات اليومية وكذلك على الأنشطة الاقتصادية والإدارية والأمنية. وفي سياق أعربه عن هذه المخاوف أشاد الوزير بعلاقات التعاون التي تربط شركة إرتيل بالسلطات التشادية، وسلط الضوء بشكل خاص على انخراط الشركة في عمليات تسجيل وتحديد هوية المشتركين والتي تجري بالشراكة مع الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة. ووفقا للوزير فإن هذا التعاون يساهم بفعالية في تعزيز الأمن العام من خلال تسهيل تتبع الاتصالات، مكافحة بعض أشكال الجريمة وحماية المواطنين. من جانبه أعرب المدير الإقليمي لأفريقيا الفرنكوفونية لشركة إرتيل السيد سونيل تاردار عن شكره للسلطات التشادية على حسن الاستقبال والترحيب وإقرارا منه بالصعوبات التي يواجهها المشتركون. أكد أن مجموعة إرتيل تظل مجندة بالكامل لتحسين أدائها التقني. وفي ختام هذا اللقاء أعرب المدير العام لشركة إرتيل تشاد السيد إبراهيم نالار عن ارتياحه لجودة النقاشات، مشيرا إلى أن المباحثات سمحت بتحديد مسارات ملموسة للتحسين. لقد كانت المباحثات صريحة بناءة وموجهة بحزم نحو البحث عن حلول. تظل إرتيل ملتزمة بتعزيز جودة خدماتها وتلبية تطلعات مشتركيها في جميع أنحاء تشاد.
1: نظمت وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي ورشة عمل لعرض النتائج الأولية للمراجعة النصفية لمشروع دعم إنتاجية وتنافسية سلاسل قيمة اللحوم والألبان في البلاد. الورشة جرت فعاليتها صباح اليوم وترأس افتتاح أعمالها الأمين العام النائب بوزارة الثروة الحيوانية عبد اللطيف عوض فيزاني بحضور منسق المشروع. تفاصيل أوفى لدى عبد الرؤوف أيوب.
10: تقييم المستوى التنفيذي ودعم إنتاجية السلاسل لقيمة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني لفائدة المواطنين، ذلك هو الدافع من تنظيم ورشة العمل حول عرض النتائج الأولية للمراجعة النصفية لمشروع دعم إنتاجية وتنافسية السلاسل قيمة اللحوم والألبان في البلاد بهدف تحسين القدرة التنافسية وتعزيز الأمن الغذائي وزيادة دخل الفاعلين في القطاع الحيواني بما يدعم تحول الاقتصاد الريفي ورفاهيته. منسق المشروع الدكتور عادل بشير قال إن هذا اللقاء جاء تلبية للمدة المحددة لوحدة إدارة المشروع بناء على توجيهات وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني بالتنسيق مع البنك الإفريقي للتنمية. جاء هذا العمل بعد 36 شهرا من التنفيذ. لدى خطابه الافتتاحي الأمين العام النائب بوزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني عبد اللطيف عوض فيزاني أشار إلى أن الغرض الرئيسي من إنشاء هذا المشروع هو نتيجة انتشار العديد من العوائق، من بينها انخفاض إنتاجية الثروة الحيوانية وعدم كفاية دعم إنتاج مشتقات الألبان، إضافة إلى مشاكل المعالجة والتسويق والاستثمار التي من المحتمل أن تسهل تعزيز القطاعات الحيوانية بجات. للتنويه، تتواصل أعمال هذه الورشة ليوم واحد.
1: اختتمت المديرة النائبة للصحة الإنجابية بوزارة الصحة العامة والوقاية أشتد النعكادير أعمال الورشة حول نشر استخدام دواء الميزوبروستول للوقاية من النزيف ما بعد الولادة والإجهاض. الورشة كانت يوم أمس بحضور

0: لاستخدام دواء الميزوبروستول للوقاية من النزيف ما بعد الولادة والإجهاض. المديرة القطرية لمنظمة وازيس مكتب تشاد جوستاريتا قالت أن هذه الورشة تنظم في ظل استمرارية ارتفاع معدل وفيات الأمهات كإحدى المشكلات الصحية العامة الرئيسية، على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة والشركاء في مجال الرعاية الصحية، إذ أنها لا تزال العديد من النساء يفقدون حياتهن بسبب مضاعفات الوقاية، ومن بينها يبقى نزيف ما بعد الولادة أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات. المديرة النائبة لإدارة الصحة الوقائية بوزارة الصحة العامة والوقاية أشتدنا كادر أكدت أن الورشة تأتي استكمالا لورشة العمل الأولى التي نظمت في العام 2025، مما تتيح لهم بتنظيم هذه الورشة الحالية، وذلك من أجل تعزيز مهارات العاملين في مجال الرعاية الصحية. يذكر أن كل حالة وفاة لأم تمثل أكثر بكثير من مجرد إحصائية، إنها أم مفقودة وهناك مولود جديد يكبر دون حماية وعائلة، ومجتمع يفقد أحد أركانه. هذا الواقع يشكل تحديا لنا جميعا ويلزمنا بتعزيز التزامنا الجماعي.
1: بالتعاون مع منظمة أورونتيك أفريكا، نظم المركز الوطني للبحوث من أجل التنمية اجتماعاً بحاجة في تبادل الآراء حول الصلاحيات المتعلقة بطائرات بدون طيار. ترأس افتتاح الأعمال المدير العام للمركز محمود يوسف خيال. تقرير مصطفى بشار محمد، فيه مزيد من التفاصيل.
2: النسخة الأولى من المقهى الطائرات بدون طيار التي نظمها درون تيك أفريك تشاد بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث من أجل التنمية، وذلك لهدف عرض التوضيح للطائرات بدون طيار وكذا مساهمتها في التنمية المستدامة والتسيير الجيد للإدارة الموارد الطبيعية بالبلاد. مدير درون تيك أفريك تشاد محمد عيسى عبدكر أوضح عن أهمية الطائرات المسيرة.
3: قمنا بجهد ده عشان درون ده يكون شيء عن الخدمة، ما يكون شيء عن الليب، وما يكون شيء عن الدرر، وعشان ندور الأوتوريتي هنانا كله كمان يعمل لنا انكوراجما ده، عشان لازم الأجريكلتير القائد في البادية ده يستفيد من التطورات.
2: أما المدير العام لمركز الوطني للبحوث من أجل التنمية محمود يوسف خيال قال إن الطائرات المسيرة ليست مجرد تغنية مستقبلية، بل أصبحت واقعا ملموسا بالبلاد، وذلك من أجل مساحتها الشاسعة والتحدياتها اللوجستية وحاجاتها الماسة إلى معرفة البيانات الجغرافية المكانية وضرورة الاستجابة السريعة للأزمات، وذلك لا يتم إلا عبر الطائرات المسيرة، مؤكدا بأن تشاد لديها خبراء ساهموا بالفعل في تحويل هذه التقنيات إلى حلول عملية، فلنغتنم هذه الفرصة للتعلم لوضع الأسس المناسبة لخريطة طريق وطنية تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ذاكرا الإنجازات التي حققها مركز البحوث في هذا المجال، مضيفا بأن هذا اليوم بداية تعاون مثمر ودائم مع الشركاء في تطوير التكنولوجيا الحديثة.
1: اختتمت أعمال الدورة التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لتركية العمل حول الفندقة والسياحة، وقد ترأس اختتام أعمال الورشة رئيس قسم التوجيه والوساطة والتنمية والكفاءة كونجيلا مكاي بحضور عدد من المدؤوبين، من بينهم عبد الرحمن ميكائيل مؤمن الذي وافانا بالتالي.
4: 50 شابا وشابة يتلقون شهادتهم في مجال التكوين مهني الفندقة والسياحة والاتصال، وذلك عقب نهاية تدريبهم في الدورة التدريبية التي نظمت في إطار مبادرة الرؤية الحكومية الرامية إلى تعزيز تشغيل الشباب وتنمية المهارات وتشجيع روح المبادرة والريادة. المدير العام لمدرسة الفندقة والسياحة إغناس ماري مساء في خطابه بالمناسبة أكد على أن هذه الاحتفالية تدخل ضمن التعاون القائم بين الهيئة الوطنية لترقية العمل والمدرسة السياحية للفندقة، ولدى ترأسها رسميا مناسبة تقديم الشهادات مسؤولة قسم التوجيه والوساطة بالهيئة الوطنية لترقية العمل كوغيلا مكاي، أشادت بجهود المشاركين ومساهمتهم في مجال تطوير التكوين باعتباره الثروة الحقيقية التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بغية خلق فرص حقيقية للاندماج المهني والمساهمة الفعالة في الحد من البطالة في وسط الشباب.
1: إقليمياً بالتحديد في مدينة أم التيمان حاضرة ولاية السلامات، حيث وصلت بعثة من الوكالة

0: الوطنية للسياج الأخضر الكبير إلى مدينة أم تيمان، والتي منها يوافينا مراسلنا بشار محمد صالح.
1: في إطار مشروع تعزيز الوصول إلى الطاقة والمساهمة في استعادة وترميم النظم البيئية المتدهورة بولاية سلامات، وصلت إلى مدينة أم تيمان حاضرة الولاية بعثة من خبراء وفني الوكالة الوطنية للسياج الأخضر الكبير. وفور وصولها التقت البعثة بالسلطات المحلية لعرض الخطط والبرامج المزمن تنفيذها، والتي تشمل غرس الشتلات والمساهمة في ترميم بعض الغابات المتدهورة بالولاية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة البيئة. وخلال مداخلته أكد رئيس البعثة أن تشاد تواجه تحديات كبيرة في مجالي الطاقة والبيئة، تتمثل بصورة خاصة في ضعف التغطية الكهربائية والاعتماد المفرط على الحطب كمصدر رئيسي للطاقة، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في إزالة الغابات وتدهور النظم البيئية. من جانبه أوضح الأمين العام للولاية ماب مارا أن هذه المهمة تكتسي أهمية خاصة، كونها تسهم في استعادة النظم البيئية المتضررة وتعزيز جهود المحافظة على الموارد الطبيعية، كما تندرج ضمن خطط وتوجيهات السلطات العليا في البلاد الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة. وفي ختام حديثه شدد على أن حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على المكتسبات البيئية مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. أم تيمان، بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
0: كويان كيريو، ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير لتمام السادسة، الدقيقة السادسة بعد العشرين. هكذا مستمعينا في كل مكان انتهت نشرتنا الأخبارية الأولى لهذه الأمسية، وختاما هذا تذكير لأبرز ما ورد فيها من أنباء. نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية يعقد اجتماعا موسعا مع أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوكالة منحة، ويشدد على ضرورة تسريع وتيرة العمل ومضاعفة الجهود وإنجاز ما تبقى من أعمال المجاري المائية. وأعضاء الجمعية الوطنية يوافقون على مشروع القانون المتعلق بإنشاء وتنظيم التبرع بالكلى، وذلك خلال جلسة ترأسها رئيس البرلمان. واللجنة الوطنية المكلفة بالتعداد السكاني تعقد اجتماعا حول الإحصاء العام للسكان المرحلة الثالثة الذي تجرى حاليا في البلاد. هذا كما استمعتم في النشر إلى أنباء أخرى متنوعة. ختاما تقبلوا تحياتنا في الإخراج التنسيق والعشراف العام عثمان آدم الدود، في التقديم محدثكم الزوار النور الفائق بمشاركة فنية من سان ميكو يان كيغيو في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. نشرتنا الثانية تأتيكم عند الساعة 11 ونصف تماما من هذه الليلة بمشيئة الله تعالى. حتى تلكم اللحظات أرجو أن تقضوا أوقات طيبة مع بقية برامج القسم العربي رفقة الزميل آدم صابون. شكرا للمتابعة والسلام عليكم.

المستمعين الكرام، هكذا تابعتم النشر الإخبارية المسائية الأولى لأمسية اليوم من الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد، وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي، والآن تشير الساعة إلى 6:30 وهو موعد برنامجكم غذاء المعيشة في البلاد. متابعة سعيدة.

0: المشاهدين السلام عليكم. اليوم نستضيف داخل الاستديو السيد زكريا اسماعيل جاموس، واحدا من المستهلكين هنا مدينة أمجرس، ما يهون حجه فيما يخص الخلاه المعيشة في مدينة أمجرس. السيد السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: نشكرك كثير لمجيك في الاستديو علوم هجمك فيما يخص الخلاه المعيشة في مدينة أمجرس.
1: وأنا كذلك أشكركم على إطاعة هذه الفرصة.
0: السادة المشاهدين، زي ما تعرفوا مدينة أمجرس قاعدة هي بعيدة من العاصمة الجميلة ولا من الولايات الباقية، وهنا المعيشة دائما وأبدا قاعدة خيالية، ما عندها مقيسة، وهناك ما عندها تنويع لكي المواطن الضعيف يقدر يلقى حاجة بثمن مناسب. السيد زكريا، ألم مدينة أمجرس ألم ناس يوميا يحجوا إلا المعيشة خالية في مدينة أمجرس، أنت بصفتك مستهلك شنو عندك الأم تقول؟
1: بالنسبة للغلاء على المعيشة ده لها أسباب كتير، من ضمن الأسباب الولاية بعيدة من العاصمة، ده السبب خلى أسعار البضاعة بيكون غالي، لأنه الترانسبور النقل ده بيكلف كتير مع بعد المسافة. وتاني شيء في عورة بتاع الطرق ده ما كويسة، يعني ما في طرق خاصة في موسم الخريف. العربات اللي بينقلوا بضاعة من العاصمة أو المدن الكبار إلى أمجرس بيتعبوا، بيخسروا، بيتعطلوا في الطريق، بياخذوا وقت طويل. عشان كده الشيء ده أثر شديد في الغلاء بتاعت الأسعار في الولاية، ده نقطة. والنقطة الثانية ما في توعية بتاعت غلاء بتاعت الأسعار ده، أو الجهات المتخصصين في الضبط بتاعت الأسعار ده ما قايمين بدوره. عشان كده أنا شايف التجار قاعدين بيستغلوا المستهلكين، ده شيء في أسباب وفي استغلال، عشان كده نلجوا للأسباب والاستغلال كمان. مثلا الاستغلال ده زول يجيب حاجة بضاعة من هناك بيصير ضيفين يعني يخد فايدة، ده الاستغلال على الماء كويس. ده شنو؟ لابد في جهة يجي يقول يعني يخد له سير معين، ده هنا ما عندنا، ده أكبر مشكلة. والشيء الثاني ده قريب هنا بالنسبة للخضار والفواكه، ده ما عندنا زراعة إلا نجيب من بعيد. المحل الوحيد اللي بيجي منه بضاعة ده إلا ليبيا. وإذا قارنت مع الفترة اللي فات ما حسيت كمان يعني شوية كده في تخفيض عن الأسعار شوية كده، عشان العربات قاعدين بيجوا كتير، في تخفيض شوية ما زي أول، عشان كده شوية يعني ما زي أول. يعني أول كان خريف ده كان السكر الشوال مشى 8 وفوق، هسه جاء نزل إلى شنو؟ إلى 7. اليوم السكر شوال ب7000 في أمجرس.
0: طيب السيد زكريا، انت هنا قلت التجار قاعدين بيستغلوا الفرصه وقاعدين بكسبوا لكي للمستهلكين يقدروا يوميا يخدوا ثمن هم بيدوروا، هل انتم بصفتكم كمستهلكين ما تقدروا تسووا النداء ولا الميمه تمشوا يقدموا الشكوى للجهه المعنيه لكي تجي تسوي تراخب وتهل لهم الازمه دي؟
1: حقيقه انا هنا الشيء ده قاعدين نشكو منه شديد، وقاعدين ننغنمه ورمينا كل اللوم على المري على البلديه، ما عندنا صندوق هنا كمان كمان اللوم على البلديه. وصحيح البلديه في مره كده حاولت يعني تخفض الاسعار، لكن الناس ما بيستجيبوا، التجار ما بيستجيبوا. وانا من هنا برسل رساله للتجار ولرئيس الغرفه التجاريه يقوم يعمل توعيه، والجهات المختصه بضبط الاسعار كمان يقوموا يعملوا توعيه ويحاسبوا اي زول يعني بيستغل المواطن، لانه غلاء الاسعار في الولايه بعصر شديد في التنميه بتاعت الولايه. لانه الناس الموظفين اللي قاعدين هنا في الولايه ده، اي واحد دار يجيب اسرته يجيب عياله هنا يقعد معاه، سبب الغلاء ده ما بقدروا بيجيب اسره. لانك انت لو عندك راتب تشيل في الشهر يعني راتب مثلا 30000 ريال، حتى اجره بتاعت البيت هنا ده غالي، غلاء غير عادي يعني. ده كمان استغلال، اكبر استغلال للاصحاب البيوت دي للمنازل باجر للناس دي، ده استغلال زياده من التجار بتاعت السوق. عشان كده الناس ده كمان نوجه لهم رساله، خليه يخفضوا اسعار السكن، ده ما بخلي الناس بيجوا بسكنوا هنا. والناس لو ما موجودين حتى التاجر ما بيستفيد، لانه كل ما زاد المستهلكين التاجر شنو بيستفيد، كل ما قل المستهلكين التاجر ما بيستفيد. عشان كده الناس ما عندهم فرصه يجي يسكنوا هنا عشان يعيشوا حياه بسيطه يعني او حياه رخيصه. فهمت الكلام ده؟ لو تشيل 30000 لو يا في جمانة وفي عبشة 20000 ده خلاص وديهم الشهر، وهنا 40000 ما بوديهم الشهر، انت مضطر تخلي يالك هناك. والراجل الواحد بيكون أسرة قريب 10 نفر أو 7 أو 6، الناس لو سكنوا هنا ده كله بيستهلكوا بضاعة من المكان ده، عشان كده الطائر هنا بيستفيد.
0: وخالي من علوم هنا أغلبية السكان هنا مدينة أمجرة كل كي ناس بدونهم فونكسيونير وهناك تجار جايين من مكان آخر، والناس دول ده أنتوا بصفتكم أبناء المنطقة ما تقدروا تقوموا، يعني الناس ده جو في لبكم وأيضا قاعدين بخدم الولاية ما تقدروا تقوموا تسووا استوئية وهناك تسووا نداء قليل حكومة يخليه تقود هناك جمعية معنية بالخفتين الأسعار لكي الناس ده يقدروا يدلوا الأسعار وممكن الناس اللي يدوروا يجوا يالهم كل يجوا.
1: حقيقة أن كان في مرة أن هنا ناس الساكنين هنا قمنا عملنا شكل لجنة كده وقلنا فيها أشياء كثير في التعليم وفي الصحة وفي يعني أشياء كثير ما ماشي عديل، قلنا نقدر يعني هنا كأبناء هذه الولاية نقوم نساهم في الموضوع ده ونعالج المشاكل بصفة عام كده. في فترة كده كوننا لجنة لكن يعني كسلنا ما قدرنا تمينا الهدف طريقة لأن الناس ماشيين فوق في الهلة ده. السبب هنا غلاء الأسعار ده ما بخلوا ولا تتطور لأنه ده عائق كبير. الناس الساكنين هنا معظم موظفين وعمال أكثر الناس، التجار قليل، وحتى التجار كمان زي ما أنت تقول ده جايين من أماكن آخر، الناس بتاعت البلد ده ما كتير ما في تجار كتير. هاي
0: ألم في مدن آخر ده ألم 100 ريال واحد يلقى يقضي بها ولا يفطر بها، ألم نشيل المصل واحد ألم البيضة الواحدة دي هنا ألم في أمجرس يشتروها ب50 ريال، ما بالك ألم أنت النار ممكن عندك أسرة ولا قول عندك ديفان، هل 1600 اللي يقدر يخدوه ده كله ما بيكون أيق ونجيسة للمنطقة؟
1: زي ما أنت تقول لها ذكرتني النقطة ده، أنا بديك إدة نماذج بدا غلاء عن الأسعار. أول الشراش اللي تدقوا به ونعالك ده ب50 ريال، فنجان تعجبنا واحد ب50 ريال أظن أنت برضو شفته صح. وشوف هنا أي شيء غالي، المبا الرغيف ده 3 مبا ب100 ريال،
0: ده في البولانجيري
1: وفي السوق 2 بس، المبا ب50 ريال
0: واحد.
1: ايوه المبا الواحد ب50 ريال، 2 ب100 ريال. الفارين تجي من هنا من ليبيا،
0: ودايما العربات جايين من ليبيا ورقم ده الطلب.
1: ايوه شوف طينه بيستهلك الدقيق من هنا، هي الفارين ده طينه من هنا بيستهلك من هنا هسي، زمان بيستهلك من شنو من السودان، لكن الان بيستهلك من هنا، حتى اظن عباشه برضه بيستهلك من هنا. عشان كده هسه ده انا بشوف استغلال، لانه هنا انت ما عندك اي منطق، مفروض اللي يكون سير ذات الرغيف الواحده ده بيكون ارخص من الجمينه، مفروض يكون كده يعني في حالات زي ده مفروض الجهات تتدخل. وكمان شوف الخبز ده يعني اهم شيء في الاستهلاك ده، في من مواد الناس زول بيستهلكوا يومي ده الناس، ما خلاص في بعض البلدان بيفطروا الا بمبه بس ما عندهم شغل اخر، ده كم سويته غالي ده مشكلة.
0: سيد زكريا رغم الجهود والإنجازات الحكومة قاعد تسيئة دايما، وهني الدوان كلها قاعد تنقصها وما لا دايما كل ما صبادة أمجرس واحد يهجي لك يقول خمام خالي خمام خالي، البعيد والقريب كله يقول لك أمجرس خمام خالي، كما نقدر نلقوا الحالة للأزمة دي كلها نقدر نخفض شيء كي.
1: والله أنا ما بلوم الدوان، طبعا الدوان ده أنا شايف كده الجمارك بتاعت المواد الغذائية ده ما غالي، شايف صفة عامة كده ما غالي، وهنا برضو ما غالي، ما شايف غلاء من ناحية الدوان، الشيء ده كله في التجار بس، الشيء ده كله في التجار بس. وكمان شوف بلد ده طرف شوية، التجار ما كتير، التجار البسيطين اللي قاعدين ده بس استقلوا الشعب، لأنه ده اللوم ده ما بقى على الاسم. شوف في بعض الأسباب ده عندهم حقهم ذاته، لأنه تمشي تجيب بضاعة من عباشي ده صعب مرة واحد، الدرب ده معروف كله كا من شهر 7 إلى شهر 9 ده عربية ما بتحرك عديل كده ما تقدر تمشي، والخسائر اللي بلقوه هناك ده خسائر مره واحد يعني زياده. عشان كده الدوان ده ما عنده اي لوم، انا شايفه كده يعني
0: كل شنو التجار بس قاعدين بيستغلوا الفرصه،
1: التجار بيستغلوا الفرصه، وفي بعض اللي اسمه ده عندهم حق كمان لانه المحل ده بعيد والطرق ما كويسه، ده برضو من الاسباب.
0: لكن كده يعني تقول كيف بس امجرز يكون محل
1: لا لا لابد من حلول. أيوة اول نطلب من الحكومه يصلح لنا الطرق ده. أيوة الطريق من هنا رابط لنجمان ده لابش ده يكون رود بتمه زلط. أيوة ده أنا دار من الحكومة. بعد الآن ده نطلب من الحكومة ما تغرق وتير في الوادي بسبب هنا الكباري. حصلوا درب عديل ده عربية كوركوبك بشيل بضاعة كثير بيجيبه، لكن إلا يكون عربية مربوط وعربية جيد وجديد بعد ذلك يقدر يجيب البضاعة هنا، غير كده أي عربية ما بقدر بيجي هنا. دا ده عشان كده نطلب من الحكومة يصلي لنا الطرق ده بأسرع وقت.
0: وقبل ما تطلب للحكومة تسلي الطرق ده، أنتوا أبناء المنطقة ما تكونوا لكم جمعية تقوموا بالتوعية وبمراقبة للأسعار دي وتجبرون هي ما تجبرون كل تدرك للتجارة تورون بأن البلد ده تنبني إلا بالتجارة وتنبني بالخفضين الأسعار وكي الناس كن يجوا كلها يلقوا ثمن مناسب في أمجرس يسكنوا ما يلومي زي الناس باقي البلاد.
1: حس في آونة الأخيرة فكرنا إنه نكون جمعية جمعية المستهلك وعلينا ما عندنا قدرة إلا التوعية، نمشي نقعد مع التجار نعمل التوعية يعني نطلب منهم رجاء يخفضوا الأسعار ونقدر نسعر الأسعار برضو البضاعة بيجي هناك بكم وبيكون الترانسبور بكم وبصل هذا يخد كم مناسب. عندنا برامج زيادة لكن لسه يعني جاري ما اكتملت.
0: سيد زكريا البرنامج شكله ماشي ينتهي، هل هناك عندك نداء ولا وصية تقدمها للمسائل أو للتجار؟
1: كويس، أنا عندي رسالة للتجار ورسالة للإدارة حتى الإدارة الأهلية والحكومة كله من ذلك الرسائل. أول رسالة للتجار، أخوان التجار، والتجارة ده شيء دار له صبر وصعب وما سهل طبعا، والتاجر ده إذا ما استفاد ده بفشل في مشروع بتاعه ده، عشان كده لابد يلقى فائدة. لكن برضو ما تقوم تستغلوا المستهلك، استغلال المستهلك ده ما كويس أخواني، الناس بشكوا حاجات ده غالي فلان ده حاجات بتاعه غالي ده كلام ما كويس. عشان كده هو التجارة ده شنو كان تلقى أقل فائدة من بضاعة بتاعك ده لأنه أنت مستفيد تفك ده وتجيب تاني، ده أسلوب بتاع التجارة الصحيح. كونه تخط يعني كبير وخلاص تقعد فوق ما تخفض ده ما من صالحك ولا من صالح المواطن. عشان كده مع الأسعار ده ساهم وساعدونا في عدم قلاء الأسعار عن البضاعة ده بالنسبة للتجار. وعلى أشياء ده ما تلومونا، لازم نقوله طبعا الشيء ده شيء واقع وكل الناس بعرفه وحاصل، طبعا قلاء بتاعت الأسعار ده حاصل وشيء الكثير ده أكتر شيء ده الغلاء ده سووا ده التجار بس، ده واحد. والتاني في ناس سأل الحمد لله في الآونة الأخيرة ده بيقوا بزروا الخضروات، زراعة الخضروات ده يعني خفت في الأسعار شديد ما شاء الله. زمان وكنت أنا نجينا مجرز ده كان البطيخة ب2000 ريال، البطيخة الواحد ب2000 ريال، 4 طماطم ب200 ريال كان ده بسنبه كومة، أيوة 4 طماطم ب200 ريال، معناته الطماطم ب50 ريال. حسا من موكي وصنوكي النازل كله خلاص قاموا، النساء قاموا بالزراعة وقفوا عملوا جاردين خلاص. الحمد لله البطيخ توفر والطماطم توفر، الدرابة كمان توفر، يعني بقى هي ما غالي زي زمان صراحة، غير أحسن يعني في تحسن. عشان كده نشجع الناس ده خليه يقوموا أكتر يعني اهتموا بالمسألة ده اهتمام شديد، والحكومة كمان تساعدهم والجمعيات الخيرية كمان تساعدهم، ده واحد. الرسالة بتاعي للإدارة الأهلية ده زي شبدة كانتونات والسلطان ديل ده خليهم ذاته يقوموا يساهموا في خفض الأسعار بتاعت المواد الغذائية ده وكل البضاعة بس عشان البلد هي تنمية. غلاءنا المعيشة ده بعصر في التنمية تعصير شديد مرة واحد. واحد يسمع من هناك في انجمانة موظف بعد خدمة هنا بيقول كان قالوا له أمجرز ده حياة غالية ده ما بيجيب يال ولا ما بيجي ذاته.
0: أكيد ما يدور يجيب.
1: لأنه ما بغطي.
0: صحيح.
1: هاي.
0: يلقى كلك يكمل في الأكيل وخلاص.
1: هاي.
0: شيء يقدر يكون.
1: عشان كده أنت بلد قاعد فوقه وما في تنمية ده وما بمشي قدام ده. يعني ما في أي فائدة. عشان كده ناس الإدارة الأهلية ده خليه يقوم يساعدوا في الاسم ده في البرنامج ده. وبالنسبة للإدارة الحكومة برضو زي ما ذكرت الحكومة اللوكال بتاعت المحل ده برضو خليه يعني يهتم بخفض الأسعار عن البضاعة ده.
0: جميل.
1: عشان الشعب ده يعيش بدون شكوى ويعيش مرتاح.
0: شكرا لك سيد زكريا لكلمتك الطيبة وكلمتك التوجيه دي، خلاص البرنامج كمل. مشكروك لمجيك ولمدودك للأسئلة دي، أتمنى نلقوك في يوم تاني إن شاء الله.
1: وأنا كذلك أشكركم تاني مرة وأشكر الحية الوطنية للإذاعة والتلفزيون والأنشطة التي يقوم بها، كان ما زي ده يعني صراحة كان في تغيير يعني.
0: صحيح.
1: هسا الإكيب بتاعكم ده ما شاء الله قاعد ياخد يا معاديل، الله يعينكم. وبدون الإعلام ده ما في شيء بزهر الليلة، الحاجات اللي ذكرها هنا ده بدون الإعلام ده ما تقدر توصل للمجتمع.
0: صحيح.
1: عشان كده الإعلام ده مهم مرة واحد، ربنا يعينكم ويستمر في عملكم وكونوا أكثر اهتمام إن شاء الله. جزاكم الله خير وشكرا.
0: شكرا للسادة المشاهدين، زي ما قلت لكم استضفنا السيد زكريا إسماعيل جاموس واحد من المستهلكين بمدينة أمجر اسماعيل، وهجينا بما يخص خلاءنا المعيشة، لقينا الردود ولقينا أيضا التوجيهات بما يخص خلاءنا المعيشة. نشكركم لحسن متابعتكم، البرنامج قدمت لكم من سنانقره، شكرا تاني مرة، والسلام عليكم.

والدلوانا لباسات رجالا مسوى الكالي كاكي بسكين دول رجالا العمات رجالا على عجمنيم والمعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالا السلطان التجان العمات رجالا العمات رجالا على والمم سي دول رجالا البلا ما بنقري يا دول رجالا. Ya hadi rejal

0: صفات كزغرضي بدلنا كزغرضي زرع كل اندي انا فاكر لك ما لنسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغراضة ام هديسا كد كاتشي كاتشي انا مدرس لله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كزغرضي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الما بخجلك طبنا الخلب قد ضبيط انقذ لي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريت ما تمد الفارس المتني الهم يا ترجالة سلطان التجاني يا ترجالة البلا مدن والدندي كلهم الرجال يا ترجال أباكر والألي دول الرجال كم بلا مدن والما المطمع التجال دول الرجال كم من يالبنس الشيخ اللي قرقا والشيخ مردول الرجال سلطان التجاني قل لك يا ترجال اليوم يا ترجال القريمة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا رجالة البلا مد الله والبراهيم الهمعات رجالة كم من يالبنس البلا ما والجندو البلا مدنا كل دول رجالة سلطان التجاني الهمعات رجالة يا رجالة شيخي جبرين العاج على جبن مردول رجالة
1: أنا النوار
0: الهميات رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل ناجي الأباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجاري الهميات رجالة يا رجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والماء المطمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي ضرب التراب اللي نزل را الرجال نادل المال يد ولا كمندر ولد الجيل

0: kisai daraba tira balin zarara ala jaba kar bishi wal danna daraba tira balin zarara الرجال البياض بالمال انا اجمليمي والمعلم خاليك كاك معلم الضلاي ضربات راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات راب اللي نزل را القريم انسان ولدتهم ضربات راب اللي نزل را البلا مدنا را والجنب ذل خليل النيا ضربات راب اللي نزل را الرجال بيا في المجود ما لا بنسى صار جرب التراب اللي نزل را يا درب التراب اللي نزل را رمضان صالح كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيا في المجود ما لا بنسى ضرب التراب اللي نزل را الباكر يا دهنا دل خليل جا سيد ضرب التراب اللي نزل را ضرب التراب اللي نزل را أبا فادنا والآدم ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما الجوت ما لا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتهم ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما سلطان درما والموسى ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما الجوت ما لا بنسى الاج موسى والكالي كاكي بسكين يا ضربات راب اللي نزل را على اجمليم والمعلم خالية ضربات راب اللي يا يزل را شيخي ألوي ألوي ابن قريان والمهم اتكاك دريس ادوك بهران يا ضربات راب اللي نزل را البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضربات راب اللي نزل را الرجال البياط الماجوت ملا بنسى علي يا الخضر دون قليل من جا
1: يا الخضر من ابن
0: درب الدراب اللي نزل را الرجال ما دول ما علي والمهم بلا ما دقنو دول قليل من جا يا درب الدراب اللي شين والشيخ دنا درب الدراب اللي نزل را الرجال اللي دول ما دول قليل من جا لا رمضان صالح كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را سلطان التجاني ولد اللوان الأباء كاك ممد والجبر جبر ولد يونس يونس ولد برا يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال ما دولي مالا ضرب التراب اللي آمد ليا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياط المال التجاني والشيخ دريس كاكتهم

0: ما جوت ولا بنسى قلب الماء اللي في البر ما قلب الماء ينوسى قلبنا جردة من مدخور دوا قلب تخرى هادي وراه بلقى جمال كابل من عطر الكردسة الولد الولدة في زمان ندى فأعطوا به ولا شكا دلقى مشاك ودلقنا لزا الامير مدايمة دايمة السماء ابو فرس هدية شاف اللام هايمة هاو تشاشي باري جلاتا قمري طنبايرة انا الخطاب جاني جاري قال للفرس كلها تجيب فلوي نجبتها من البرق وبجنا نايمة دروم ما صافة طالتن اللي بدي هاو دودا يا قرقرات كربة دروك شدر الشاخرة شيا ما بياكل القوم بياشي بي رقاد الرجال بليل تملوي علم برهيم جوز الكوكي الناقة بالجمل ما ينتبه لي انا ببكي ليال اهلي النال القبشي الرب صلى ربنا المولد يا لنبابك ادي ما لاقو تز الشراب سلطان التجاري لمن ينبكى من ما نبلاك قال ادي ما لاقو على جموس والكالي والكالي كاكي بسكين على مدي ما لاقو تز الشراب بلا ما علي والمن اليوم انا بكى من ما نبلاك شيخ علي قرقا والشيخ عمر ادي مروقه الاج من المول معلم خلي ادي مروقه اذا الشراق انا نبقى لهم كامل ما نبلا اليوم من ربنا خلق من ربنا خلقك من ربنا خلقك اب فادنا ولد ادم يا من ربنا خلقك البلا مدنا البلا والجندو من ربنا خلقك فرتدان التجاني والشيخ دريسة كاكتكم من ربنا خلقك كم من يا صبرا على محمد البشير ولد الدرمان
1: مستمعين سمعت راديو تشات في كل مكان نوقف الشاعر الكبير أبدقن سير أبدقن عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم الشيء دائما بالبلاغاتنا الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن وطلبوا من الناس أن نقرأ لكم أسماءهم ديل خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة انت الكدستر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوقها مشاكل هما السيد آدم إبراهيم عبد الكريم عنده مكان في كاتيه تانجيري سكسيون 1 إلو 69 لو 9 و 11 محمد بحر طاهر عنده مكان في كاتيه المر سكسيون 1 إلو 101 لو 15 16 و 17 محمد يوسف إدريس عنده ترين في كاتيه ديجيل الكدو سكسيون 3 إلو 107 لو 14 محمد بركة موسى عند بكان في كارتيه ام سنين سيكسيون 1 يلو 34 لو 18A عبد الرحمن اسماعيل عيسى عند بكان في كارتيه انغبو سيكسيون 1 يلو 83 لو 24 كلهم كي كان ما مشو البلاغ دا ككونفوكاسيون السنتر ان لا فورماسيون اقرا انجلش سنتر بالمعاونه مع جمعيه تعليم عن ال أيتام بخبروا كل شباب الأيتام البنات والصبيان بكونهم من بنظموا دورة بلا قرص في مجالنا الخياطة انت الرجال والأوين الفورماسيون ده بقوم فوق يحيى الجميل باسمها المدير وده بخليهم عشان بلقوا معلومات زيادة وبيجهزوا نفسهم ودي مهنة كويسة الدورة دي تبدأ من يوم 29 يعني اليوم عندنا يوم 26 بعد 3 يوم لمدة أنا 3 أسابيع الدورة دي كلها كي بلا قروش ما عندها قروش وبقسمهم بار جروب وفي نهاية الدورة بنطوم أتستاسيون كان أي منادهم بيجيب 600 ريال الدورة دي تبدأ من يوم الخميس والجمعة والسبت 3 مرات في الأسبوع من الساعة 8 الفجر للساعة 10 وفي عشية كمان من الساعة 4 للساعة 6 كان تدوروا معلومات بالزيادة تقدروا تنادوا من نمران السنتر 66-39-27-25-66-16-41-04-60-6-30-9-27-10-5 66-10-41-04 تلقوا معلومات بالزيادة. بلاخنا ودار أحمد حسن قاعد في كارتيه بولي بفتش بنيته. بلاي أحمد حسن عندها 18 سنة مرقت من كارتيه جوجي بولي من يوم السبت الفات حوالي الساعة 11 وما قبلت البيت وما لقوا منها أي خبر، لكن البنية الشيء كي راسها ما أدين لبس لها إباية بلو، وهي البنية دي من قبيلة الوداي. فبطلب من أي إنسان لقاها أو شافها أو كرواها في مكانها خليه بودية للبوست البوليس القريب ليا أو بنادين في نموران التليفون 65-05-47-43 ارتيل آخر 66-07-67-03 تيغو 99-59-68-07. البيت الله يقبلها لأهلها بالعافية والسلام. قال لقينا وقت إن شاء الله البلاغ نكرره بعد الأخبار. عائلة جدة دنا مبلغوا لي كل الأهل البر والداخل البعيدين والقريبين بكون السرقة انت 40 يوم. أنا جدة دنا تبقى يوم الأحد في هريبي إلا يعقوبة عبد الرحمن أحمد. من ناحية تانية بشكر كل الأهل الأخوان الرفقان أساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت ووقت الصدقة. واصل بالبلاغات. بلاخنا شكر. هيو أب خريس ديكويت آدم جايري في كارتيه أنجايري كواس تشكر كل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين وناس الكارتيه أساعدوها ماديا ومعنويا وفكريا وقت الفاتي. أنا بيت بنيتا عائشة عمر وبيتها كمان اسمها فاطمة حمدان، وتقول تشكر كل الأهل الجو حضروا في الفاتي وقدموا لها المساعدة. نكرر هو بخريس ديكويت آدم قاري في كارتيه أنجايري كواس تشكر كل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين وناس الكارتيه ومختلف الكارتيه العاصمة انجمينا أساعدوها ماديا ومعنويا وفكريا وقت الفاتي. أنا بني بنيتا يعني فاطمة حمدان بنت بخريس ديكويتا اسمها آشي عمر، وتقول تشكر الأهل من داخل قلبها. نواصل بلاغات. بلاغنا فرحة محمد جدة أبا جدة عبد الله جدة قاسم جدة عمر جدة لهم الفرحة. ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة البعيدين والقريبين بأروسنا ولتم قاسم محمد. الأروس أبقى مباكر السبت والعزومة بكرة يوم الأحد في كيس هيلة بنام قاسم آدم. نكرر محمد جدة أبا جدة أبا جدة عبد الله جدة وقاسم جدة وبكر جدة لهم الفرحة. ببلغوا لكل الأهل الرفقان البعيدين والقريبين وناس الإرفة بعروس أنا ولاتهم قاسم محمد. العروس بقى مباكر السبت ولازمهم بكرة يوم الأحد في كيس هيلة بنام قاسم آدم. نواصل بلاغات. بلاغنا كرامة الحاج محمد حسنة المعروف بهلوف وزوجته ميمونة محمد سو قاعدين في كارتيه أبرجة دي في كومينة البريمير المسمى. بشكروا كل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت كرامتهم، وده بعد ما رجعوا من المملكة العربية السعودية. وبقولوا الأهل الله يعجرهم. الحاج محمد حسن المعروف بهلوف وزوجته ميمونة محمد سو قاعدين في كارتيه أبرجة. بشكروا كل الأهل الأخوان والرفقان وناس الإرفة ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت كرامتهم، وده بعد ما رجعوا من المملكة العربية السعودية. وبقولوا للأهل كمان الله يعجرهم. نفس الشكر هنا الكرامة. الحاج القوني محمد حامد قاعد في كارتيه قلمي. بشكر كل الأهل الأخوان والرفقان والنسوان البعيدين والقريبين ساعدوا ماديا ومعنويا وفكريا وقت كرامته البقت في قلمي، وده بعد ما رجع من المملكة العربية السعودية. وبقول الأهل الله يعجرهم. بلاخنا فرحة. كوميسير دقم هارون تلاف عمر عمر الشين عمر يونس جد عبد الله بلام أحمد إمام آدم إدريسة إيسا داود داود درامات ألقوني بكر قنبو جرة محمد تدنا أحمد عبد الله لوم الفرحة. ببلغوا لبلام هارونا آدم بلام محمد هارونا محمد أزرق آدم هارونا كلهم قاعدين في الأسرة بلام محمد مؤمن في الطيبة عبد الله الكبير الهاتي دونجو سرامات اللاكي محمد قاعدين في دقي الله إبراهيم جبرين في سيقطي الكدو أوكا توتو ودا محمد في مباغول هارونا ولد الحاج بلام قنبو جبرين في الجرماء محمد تجدة الجلابي آوي الجلابي بلام النور إبراهيم دول قديم في مكنجو بلام أحمد توم هارونا أحمد تا في كليمي بلام جدة آدم توم آدم الحاج جبرين بشارة الإمام مرحال في كلمي بلام جدة حسيني بشارة عبد الله بلام جدة حسيني بشارة عبد الله آدم الحاج بلام الليبي في اندرميني بلام قجة حسنة في اندرميني شيخ خالة بشارة جيمي بدرمان محمد أزرق برما كولول إيمت بشارة أمين أزرق الحاج بشارة عبد الله الحاج بشارة عبد الله كلهم في أفرق بلام هارون ميليمي فرج الله أبونا قدين في لاماجي دبيتي محمد كدو نوري كدو آجي آدم النظيف دول قدين في ورولا آدم صوصل المعروف بآدم كوكاي قاعد في الكوكاي عبد الله رمات في قزطور مهمة هارون أنجوجا أبو نصيب محمد أبكر شيف حسيني محمد الحاج آدم إدريس توم الضيف في نجمينا ولكل الأهل البر والداخل وناس اللا إرفي بأروس أنا أخوهم وولتهم كوميسير الدقم هارون الأروس تبقى أمباكر السبت والعزومة يوم الأحد في ندرمان إلت الشيخ خالة الحفلة بحية الحاجة ودن بتيوة وكشل بكر أنا الدروت واصل بلا بلاغات الساعة 7:10 نمشي لمكتبة الفن نسمع أغنية شوية وبعدين نلقوا دعايات وبعد الدعايات النشرة الدارجية

تشاديين والتشاديات، الحكومة على جمهورية تشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3. ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الإحصاء بس ما عشان نعرفوا نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير نشاط الأفضل، نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان نشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوا في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي وايد محسوب. مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.

0: الساعة 7:15 دقيقة في مدينة برداي العاصمة عن ولاية تيبسي، نفس الساعة في غاديو تشاد. النشرة الدارجية، أنا اليوم عشية بقدم لنا الزميل أبكر حسن بخاري. مساء الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء النور زميل تيجاني سرمات. مساء الخير مستمعي راديو تشاد، إليكم نشرة الأخبار. هنا اليوم 11 محرم 1448 هجرية، ونبدأ بالعناوين. نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية الإيمان محمد قابل الأمين العام لمنظمة الدول الإفريقية والكاريب والمحيط الهادي موسى صالح بتركي. وبعد كمان نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي الإيمان محمد رأس اجتماع اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات. الأعضاء الجمعية الوطنية صادقوا بالمشروع هنا قانون بيتعلق بفتوح وتنظيم هنا التبرع بالكلى. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فضيلة ناوين، وإليكم الأنباء بالتفاصيل. نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي والله مركزية الإيمان محمد قابل الأمين العام لمنظمة الدول الإفريقية والكاريب والمحيط الهادي موسى صالح بتركي، وقدم لي البرنامج وخطة هنت المنظمة المتوقع ينفذوها في خلال الفترة البتج. الزميل محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
2: تقديم الأعمال البقوم بيع إضافة للمستقبل حن منظمة الدول الإفريقية الكاريبي والمحيط الحادي، ودا في خلال 4 سنوات جاي. الخطة دي قدموا للحكومة التشادية، ودبس الهدف حن المقابلة البقت أم بين الأمين العام حن المنظمة وهو المواطن التشادي موسى صالح باتراكي، ونائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية لمن محمد موسى صالح باتراكي. قدم توضيحات في الرؤية منظمتا من جانبها لقى الترحيب من نائب رئيس الوزراء لمن محمد الكنغال بكونه الحكومة التشادية قيدة تسي جهود كبيرة دولية وجهود إقليمية لأشان يجيبوا الفوائد المشتركة بعد ما مرك الوفد حن منظمة الدول الإفريقية والكاريبي والمحيط الحادي. الأمين العام حن المنظمة كلم بالأهداف من المقابلة جماعة مع نائب رئيس الوزراء، وقال بكونه هجا في مهمة في بلد هنايا تشاد عشان هناك عدد من المواضيع لابد منها يكلموا فوقها مع السلطات العليا حن الدولة، من ضمنهم نائب رئيس الوزراء. عشان دا قدم بعض من المواضيع التخص الخطة الجديدة حن منظمة الدول الإفريقية الكاريبي والمحيط الحادي، إضافة لمستقبل حن المنظمة وأيضا البرنامج البتدور بتقوم بيا في الشهور الجاي. بادراكي زاد في كلامه وقال بكونه هم انكلموا مع نائب رئيس الوزراء حول الموافقة في الاتفاقية البنادوة ساموا البتعني الشراكة أم بين الدول الأعضاء في المنظمة والاتحاد الأوروبي. نذكركم بكون منظمة الدول الإفريقية الكاريبي والمحيط الهادي أسسوها من سنة 1975، والدور اللي بتلعبه هو في مجال حن التنمية ومحاربة الفقر، ودا في داخل الدول حن المجموعة.
1: أيضا نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية الإيمان محمد رأس اجتماع مع اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوقاية

0: رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية لمن محمد كلم بضرورة تسريع الخدمة، خليه يسوى أجلة وخليه يزيدوا في الجهود عشان يكملوا الخدمة الفضلت هن كتين الكانيفويات وحفران البوتا دول والكانال حن الألمة، وخليه ينزلوا في الميدان عشان يشوفوا الآلة اللي بتمرق الألمة برا من العاصمة جمينة. نائب رئيس الوزراء قال الملمة البقدي ملمة واسعة شملت الميرات العشرة حن جمينة، ودا ينتي الفرصة عشان يقيموا الأعمال في الميدان ويلقوا الحلول المناسبة. لمن محمد قال بكونه خلي أي مسؤول يقوم بمسؤوليته الكلفوه بيا، وخليه ما يسوي الإهمال والتقصير في الخدمة، وقال من هنا لقدام ينظموا متابعة تخص كيف المسائل يقدروا يحلوا المشكلات حين الفيضانات من العاصمة، وخليه ما يخلطوا الصلاحيات. بعد الملمة الكلموا فوقها في نقاط كثيرة. كلم الأضو في اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات الوزير المندوب بجانب نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية أحمد عمر أحمد، وقال
1: في قرارات اتخذت أمام كل مسؤول فيما يتعلق بوزارة استصلاح الأراضي، فيما يتعلق ببلدية جمينة، فيما يتعلق بعمد دوائر العاصمة جمينة. وكان سبق هذا الاجتماع اجتماعات فنية، وفي خلال هذه الاجتماعات يعني قدرنا نعرف شنو الصعوبات في أي أراندوسما. يعني الآن في أماكن وأنتم تعرفوا تماما بكون جمينة يعني هي كعبارة عن حوض، وفي بعض من المشاكل فيما يتعلق بالمجاري المائية. بعد ما الأمطار يعني تهطل يعني في مجاري مائية تصرف هذه المياه الخريف، وبعد ذا يعني توديها في أماكن مخصصة للتصريف. فنحن الآن بدأنا يعني بإصلاح كل الممرات، سواء فيما يتعلق بالكانال، فيما يتعلق بالكانيفو قسيه، فيما يتعلق بالمحطات انت البومباش مثلا في مستوى لاماجي، وفي بعض من أماكن في داخل الجمينة. قدرنا من خلال هذا الاجتماع عرفنا شنو المشاكل الحقيقية الموجودة. إضافة هذه اللجنة ما بس في العاصمة الجمينة، اللجنة وطنية.
0: نذكركم بكون اللجنة الوطنية اللي بتدير الفيضانات والوقاية منها أسسوها سنة 2024 بقرار مرك من رئيس الوزراء. الهدف منها يخط استراتيجية هنطوارئ تخص الوقاية من الفيضانات، إضافة لضمان نفذان الخطط الرسموة.
2: أعضاء الجمعية الوطنية صادقة اليوم بالمشروع عن القانون اللي بتألق بإنشاء وتنظيم التبرو بالكلى. الجلسة رأسا رئيس الجمعية الوطنية الكلتو تشيمي بحضور وزير الصحة العام والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد، ومعهم الوزير الأمين العام النائب للحكومة دكتور بركو ديدي الحجة. المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديموغرافية نظم اجتماع مع اللجنة الوطنية للسكان عشان يناقشوا في القضايا اللي بتتعلق بالسكان. رأس المناسبة وزير الدولة وزير المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي تاير حامد تانجيلين، والمناسبة بقت في فندق الصداقة بحضور عدد كبير من أعضاء الحكومة والجمعيات المجتمع المدني والسلطات التقليدية والشركاء الفنيين والماليين. خلينا نسمع الوزير مندوب المنتدب بإدارة الأراضي واللامركزية أحمد عمر أحمد يكلمنا بالإحصاء.
1: فيما يتعلق باجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بالتعداد السكاني اللي اجتمعنا من بداية العملية، اللجنة تجتمع أول يوم عشان تقيم وتشوف شنو المشاكل الموجودة في الميدان. وفعلا اللجنة ناقشت كثير من الصعوبات فيما يتعلق بالنسبة للديكوباج. كثير من الناس بشكوا بكون في بعض من الحلال سجلوه في مكان ما مكانه، وفي نقص بالنسبة للباور وبالنسبة للجروبات وبالنسبة لمشاكل آخرة. اللجنة اتخذت التدابير اللازمة عشان تحلل كل المشاكل الموجودة في الميدان. العملية بدت السبت الفات، لكن بالنسبة للتقييم العملية ماشي بصورة جيدة، وكل أجار السانسير الآن موجودين في الميدان، كل الإمكانيات موجودة في الميدان، رغم أن هناك بعض من النقص وبعض من الصعوبات اللي بتواجه أجار السانسير في الميدان. ونحن نعرف طبيعة بلدنا، جات بلد وسيعة،

0: الآن نحن في بداية موسم الخريف، فكثير من الصعوبات في هذا المجال، لذلك اللجنة وضعت كل التدابير اللازمة عشان العملية دي يعني تنجح 100%. قرار آخر مهم اللجنة اتخذته اللي هي تمديد الفترة بدل من 21 يوم، يعني العملية تستمر لحد يوم 21 شهر 7، يعني دي تكون فترة كافية عشان العملية تتم بنجاح.
1: وزير الأمن الأم والهجرة الجنرال علي أحمد أخبش سوى معلمة في مكتبة مع وفد من شركة إرتيل أراراسا المدير الإقليمي لإفريقيا الفرنكوفونية للمجموعة، وناقشوا معايا في مسألة هندوف الشبكة والصعوبات اللي قاعد بواجهها المستهلكين. الأمين العام النائب وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني عبداللطيف أوت فيزاني، أنت مسألة للوزير عن الثروة الحيوانية، أنت البداية عن أعمال الورشة إن قدمان النتائج الأولانية للمشروع دعم إنتاج وعن إنتاج اللحوم والألبان في بلدنا تشاد. المناسبة بقت في مركز سيفوب في فرشة بهدور منسق المشروع الدكتور عادل بشير وعدد كبير من المشاركين. بقى مسا في المكتبة الوطنية، انفتح مسا في المكتبة الوطنية أعمال الورشة هنت الأمل اللي وفوقها الدور عن الدواء اللي بيسموه ميزوبتروبول اللي بوقف الوفيات هنت الأمهات بعد الولادة. رأس فتوه الأعمال المديرة انت الصحة والإنتاج وزارة الصحة العامة والوخاية أشتا دانا كادر. المدير العام للمركز البحوث من أجل التنمية محمود يوسف خيال، رأس الملمة انت اللي قدموا فوقها التوجيهات في ما يخص الطائرة بدون طيار اللي بيسموها درون بهدور كثير من المسائل. خلينا نسمعوا للمدير هنا درون تيك أفريكا في تشاد محمد إيسا بكر كلام بأهمية هنا الدرون.
2: قمنا بجهد ده عشان الدرون ده يكون شيء عن الخدمة، ما يكون شيء عن الليب وما يكون شيء عن الضرر. في تشاد ده أول مرة لنا إيفينمان هنانا، ده أول مرة لنا، وعشان ندور كي الأوتوريتي هنانا كله كمان يعمل لنا انكوراجمان ده، عشان لازم الأجريكلتشر القاعد في البادية ده لازم يستفيد من التطورات ده، التكنولوجيا اليوم ده يساعد الناس، لازم هم كل يفيدوا من ده، وليه يفيدوا من ده عنين الشباب ده نقوم بجهد هنانا، والأوتوريتي كمان يساعدنا بالريجولاسيون، وبعد ده عنين كل نقوم بجهد هنا عشان الرندما أغريكول هنانا كمان يزيد، وكان زاد ده الفايدة يزيد للبلانتير.
1: بيسا وصلت في مدينة أمتيمان، بيسا من الوكالة الوطنية للسياج الكبير في أمتيمان حاضرة ولاية سلامات في إطار مهمة الهدف دراسة هنت الأسس وتعزيز التيسير المستدام للموارد الطبيعية في منطقة هنا سلامات. أسا 7:29 دقيقة في حرس منغني وفي أمان تيمان. قبل ما نختم نعيد العناوين، نائب رئيس الوزراء الوزير المكلف بإدارة الأراضي والمركزية الإيمان محمد قابل الأمين العام لمنظمة الدول الإفريقية والكاريب والمحيط الهادي موسى صالح بطركي، وبعد كمان سوى اجتماع مع اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات عشان كيف يشيروا التدابير اللازمة في بداية الخريف. أعضاء الجمعية الوطنية صدقوا بالمشروع القانون المتعلق بإنشاء وتنظيم التبرع بالكلى. وفي النشرة سموت أخبار أخرى، دي النشرين اليوم 11 محرم 1448 هجرية، كتب لكم محمد أحمد عبد الكريم، وقرأ لكم أبكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس سنغ كويان كريو. النشرة إن شاء الله تسمعون باكر بالساعة 7:15 دقيقة. نخلكم في باقي برامج الإذاعة مع زميل تجاني حسين رمضان. هنا جمعنا راديو تشات، مع السلامة، التحيات، تصبحون على ألف خير.

انا يا بلد وابطب طب سندا بدري دي التربوري بي يا بردا كم كما كرن كوب انا مشي وزا برناري انا قال كابو داجي بزارا با نار مدن كاليا تب مليا على جر كان تم تقتل الشوكا تودي الدنيا الاخرة تجمع كل كل الا الله سيدي محمد رسول الله صلى الله وسلم على نجد مصر لقلب الشباب مصر بلنجري قم اللواء يبير بلنبوه على شقا جلسة وارة جلسة صباة جلسة وارة جلسة دنسا هدي سر بنا بريد سغر عجيز بلغي الطلاق هلا يقيد دمار رمى

لا أركال الإران يروي شي شيرهما ما من النباء البسير من بقني فيها من تمرية بيت جوكر خادم خضية القانية مري ودائية تركي لنصاري بلا شريه هنونا كابن مجابية تاري كريم تبجد تقني وليه شرك بالجامعة كرقية فورية نيالي بقصولية كمسنبت بيه بخ

ورنا كرادين كذا كمان هم دين فلاتهم رب دين بالبقر سارين أمشارا كثيرا مجد بجميل هون 50 سوية 120 ودى الدار غدر دير قوز البشير تغير قلبك بالوالكنقل برايين ولا كنقل برايين وين

0: mi udalangushi
1: aja
0: durma chirkine wajama sulba jari wal daraba tari chile mamsha khalla jari
1: aja
0: na darga dena kana de kupata de ko nayre na mashi ana mashi to waraba kamrati gambe mun nal bolge jailan jemme nal kiki
1: aja
0: Ambien and Jagger Ben Kusri, Penan the Shokavi Kabi, Algatarba the Mary Bemishi, Jimban Ataman of Convograti, Arba Gavad Arba Kazi, Wara Galata Jurega me, Jumar Haradam Badder and Guda Sadri, Wara Gal in the Shil Nemishi, Wara Volota Aragal Lentaki, Wara Verbera Sharabana Tokuzi, Arba Shetam Vogel Adi, Wara Jabba Tayara, Wara Jabba Dirgi, Wara Jabba Matakan, Wara Jabba Seri Lili, Akawati Bidani. Allah was a lingi, Alhambalama Begi, and I get to our jet of any craft Paduri, and me are possible with Kalamafi, but don't you have any other jelly, Akai Terga Kamundi, Akai Chicken in the Minanami, but Terbeki, Mamma Villa, the ring of Dravikis and me make it a cabet alimony. Good luck with him, Mamma Jemmy. Kanda Vagri Dakani, the Sum Kandavishi, the Yandamankati, Akina Visavi Sawi, the Sina Vigaruki, the Rukisidi, Kambutisha Murkizidi, Abu Murara Bakakuzi, Hedisale Mabinati, was the Lumber Malba Bishari, the Sagar Kiri Kara of Bagara.
2: سيدنا سمعت الكرام بعد النشرة نوصل لكم بالبلاغات بلاغات قبل قرينا هو بخريس المعروفة بأخور زوز قريب كارتي أنجاري كواس أشكر كل الأهل الأخوان والرفقان البيدين وقريبين الجو من مختلف الكارتي ساعدوها ماديا ومعنويا وفكريا الحضور في فاته الديكويتا عاش عمر بنت فاطمة همدان وتقول الأهل الله يبارككم بلاخنا وفا الهاتش رماد إدريس رماد حسيني رماد حسن صالح عائلة حسيني إدريس عائلة الأوان بشارة رماد حامد آدم عمر جبرين توم عائلة بلامة عمر حسن أليو رماد دلقاء إيسا بكر دلقاء محمد حسيني موسى كشلة دلقاء عبد الله محمد جدة عائلة شيخ إزيرك عائلة كونغولي الهاتش درقا عبد الله سعيد حمي قرقا عائلة كتشو عائلة عبد الله أبو أمة عائلة أبكر أخي عائلة أخي برلي محمد بشارة عائلة راجل عائلة عجيت جيمي عائلة إيسا الكلو الإمام مينا علي محمد رخيص عائلة أحمد دوغان موسى أشنو في المساكت بلاما هارونا عجيد وكل جمايته شيخ البشر البخاري سمجيد قاجي دلقاء الحاج محمد آدم دلقاء آدم البخاري الحاج عجور محمد دلقاء محمد تندا المنسر حامد محمد الحاج حسن بيستون الحاج هارون بيستون عائلة دناء إبراهيم في لاكشات عائلة مصطفى محمد شيخ محمد أمبريا بلام كواس وكل جمعيته بلام محمد الضيف وكل جمعيته بلام جبرين محمد وكل جمعيته بلام محمد أخي وكل جمعيته بلام مختار وكل جماعته بلام هارون آدم دلقي محمد أحمد بشارة دلقي موسى أشنو دلقي رماد عبد الله دلقي آدم محمد دلقي جيم الشايب دلقي جدة عمر شيخ عمر أبرس دلقي آدم إدريس دلقي كواس محمد دلقي حسين عثمان دلقي أبا معلم دلقي حسين السيار دلقي حسين أحمد المير محمد توم منويري المير الحبيب حسن السيار شيخ حسين مرسال دلقي مكايلة موسى المير آدم شرلك دلقي أبكر أبا مالوم توم أحمد دلقي عجيتة ألي دلقي محمد كمسلوم دلقي بركة محمد بلام بشارة عجيتة دلقي عبد الرحمن حسن دلقي أبا إيسا دلقي محمد حسن دلقي مدام مايو دلقي أخونا بكر دلقي عجيت أخي دلقي سيف الإسلام دلقي أحمد بشارة دلقي موسى توكو دلقي بول أكا دلقي لوان نقلديما دلقي أم الجد الشيخ عبد الرحمن حسن الشيخ هارونا الشيخ محمد فلاتي دلقي إدريس عبد الله دلقي إدريس إما دلقي حسين مكايلة دلقي فيصل جدة دلقي أصاب الله عبد الكريم دلقي إما خي دلقي جيم الجد جلالة السلطان محمد إجي لك أشل كاسر ديبتي محمد أحمد لزينة عائلة حسن اللين بلاما موسى شيخة دليجي جدة محمد دليجي إما إيسا الكونسيي يوسف زكريا اللوان حسين عبد القادر بلاما هارونا آدم دليجي بشارة موسى الحاج قرقة محمد لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بوفاتنا أمم هو إبراهيم اللريكي ماتت أميس الخميس وسرقة تبقى أمباكر السب في المر اللي تدليجي توم جدا لحال الله صبرهم والمرهومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة بلاقى نفرها فكي جدا أمر جدا قرب جدا آدم رمات جيمي حسنة رمات محمد حسين بشارة كل مقدم في دركينا لو مرفرها ببلغوا لكل الشباب نبجوغانا كبير عائلة أبا جدا داداي عائلة الغالي قنبو آدم هارونا الحاج صالح وكل الشباب نجمينا فارة رمضان آدم وكل الشباب نمشطيري عائلة بركة فلجة وكل الشباب نمبين موسى إدريسا وكل الشباب ندرمان حسنة بركة رخيصة حسنة عمر أشين وكل الشباب نكرل بلام هم التأجيمي بلام جدة شينو وكل الشباب ندريميني بلام هارون الضي وكل الشباب نقرن الكتشو كنفوت آدم وكل الشباب نكوكا محمد الضي وكل الشباب نلسدة عائلة كشلة عائلة أبيسو وكل الشباب ندقية النقا بلام النور إبراهيم وكل الشباب نكونجو عائلة رمات أليفة وكل الشباب نجبتي عائلة أجدت آدم عائلة جقر وكل الشباب من جلقي عبد الله يايا مؤمن حسنة وكل الشباب نكاغا جد حامد وكل الشباب هرازة جد رماد وكل الشباب نفجي شيخ محمد وكل الشباب النالة ولكل الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بعروسنا أخوهم فكي جد قرب على رسب قنباكر السب والعزوم يوم الأحد في دلكينا هلت بلامة عبد الرحمن عمر نواصل بلاغات بلاغنا فرحة أنوس إدريس صالح توما صالح دبيتي أبكر علي الكونسي هارون حسن عبد الله خميس سليمان علي أبكر حسن الكونسي محمد أبكر قجة أبكر يونس هارون الحاج محمد إيسا محمد حسن داود سيد دبيتي هارون أحمد كاكي صالح إبراهيم موسى إبراهيم رخيصة برما خميس الكونسي محمد رخيصة آدم لنقاي لوم الفرحة ببلغ للإمام السيد أجد أحمد أبكر فكي جبرين أحمد في وشباب نجيليجي بلا مكوشة أحمد حسن أحمد وشباب نمسكبو الرئيس بشرة الرئيس أمني في فرشة كشل أبكر خميس برما أنقات أمر محمد مكايلة بلا مكايلة محمد عبد الله مريم أرنيمية والشباب السقيطي ثم أكيدا عمر سم أبكر في كلوتي محمد زونغو عبد الله نصارى عبد الله الغالي أبا جدة دردار دلقي أب سكين وكل الشباب في كلوتي الرئيس هارون خميس عبد الله محمد إيسا موسى أبيسو فداء وكل الشباب في نبدي أشي عمر أبا رماد موسى يعقوب دنا وريل دنا بشارة أجد وشبابنا إفني كاكا نصر الحاج جبرين وكل شبابنا أرديب الدبة الرئيس إيسا بني جيمي الرئيس إيسا بدرمان مصر ولا دنايا جبرين عاشي وشبابنا الشاب أمبريا دلقي محمد الشين قنبو خالة موسى جدة البابايا الضيف موسى الضيف أجد حسنة وشبابنا جليجي عبد الرحمن عبد الرحيم السيري جبرين داود محمد دنا قريمة والشباب نتشوفل الرئيس إجال إما ولا جين الحاج عمر آدم أخي الرئيس حسيني عمر هارون إمر والشباب نكركم أسرة الحاج دينيني رمضان آدم إيمت محمد شايبو محمد وكل الشباب نمالو موسى بكر حامد أجيتا بكر محمد ممدية بركة والشباب نديقيل أبا زين صالح جرمة صالح ولا برنو دليجي عجيد حسنة دليجي محمد بشير الرئيس إبراهيم بشير الشباب من الفوات بلا محمد تور جبرين أخي اللمبة ولا مكايلة رماد إدريس يوسف أنجوجة والشباب من مقرقف عبد الرحمن محمد قنبو عبد الله محمد قربة أنجني دونغوس جبرين آدم والشباب من الضبا عمر كونغولي أبدان كونغولي آدم موسى توم مختار عبد الله محمد وشباب من اليمن الشريف ولا هرة بلام قربة عبد الرحيم ما أبرس وشباب نشينفري توم آدم عبد الله برججي بكر كتشو وشباب نقلرايكي محمد أمر الهاج أخي وشباب نقرقر حسن التوم جبرين أمر جبرين مدقي محمد الشيخ الرئيس قليو وشباب نجيقيني الرئيس كابيتشي كابيهي تربيل مكايلا الكونسي آدم هارون بلاما أسمان دليقي هارون بلاما هارون قديو هارون آدم الشر حامد تصالي محمد صالي داود هارون إدريس هارون جبرين هارون عبد الرحيم عبد الكريم جوقان مكايلا جدوم الهاتشة أمر وشباب نمرميات الرئيس محمد دنا إيسا هارون حسنة بلاما سيدي مصري حسنة وشباب اللبانة أخي الزين محمد أجامة كفترة قصاري دلقي أبخريس محمد وشباب الجزيرة عبد الرحمن جيمي محمد قرقر جيمي محمد جدة ولا نانا الرئيس عبد الرحمن بلا محمد أمر سيد أمر أطية كرتشم عبد الله أخي عبد الله علي عبد الله بلا محمد قندي موسى قندي هارون بشير موسى سيد محمدية سيد إبراهيم هارون مالي مصالي عبد الله آدم بلام إيسا جبيرونا يونس موسى آدم وشباب نمود السجوريات أخي كاغا الرئيس غاسم وشباب نكاغا بلام محمد بلام إبراهيم محمدية إيمت كتشو إيمت بلام رمات أنبدي وشباب نرضينا قوي أليفة آشي يونس آشي عبد الله توم جبرين حسنة وشباب نجيريجي توم خرسة دقو جيت أبكر أجيت شين محمد وشباب نهل شين توم مصطفى بلام سيد آدم مكنداو وشباب نجدادة أبيس عبد الرحمن أبرس محمد محمد تولى توما دكتور محمد وشباب نجيتو أبا عبد الرحمن محمد تولد الرئيس فكي ولا دنا إدريسة ولا دنا وشباب نمرتو الرئيس إلي أبكر بشارة أجدت خميس رماد أجدت جبرين بلا محمد عبد الله إدريس وشباب نفني إيسا الشيخ بوتان جدة إلي أليفة جدة بشي وشباب نمدون الرئيس حسنة قنبو الرئيس إدريس أبكر دلقي أجدت حسنة هارون محمد محمد جدة قنبو يايا وشباب نكر كمبنسيت غرغور محمد رمات داودة بكر سياقة بشارة هارون وشباب اللبانة بلاما مصطفى اللمين قاجي عبد الله أمبتيس حامد صالح آدم محمد الحاج أبكر إدريس باقم حسيني باقم وشباب باقم توم حسن عبد الله توم الحاج حامد تدريقي أمين سليمان نديغو وشباب نديغو كوش الحاج حسن أحمد أمباري ولد الدريقي قربة أحمد وشباب نمبتة الكونسي آدم مكيسة قاسم مدينة الكونسي أمر دلقي عبد الله حسن إيني آدم إما خالة إما وشباب نكيسة دبيتي صالح ميت محمد توم جبرين الحاج سلطان ميت محمد أخونا وشباب نسولي موسى بكر جبرين هارونا وشباب نبلتي دلقي إدريس إما الكونسي أحمد هارون مكاي جدة وشباب نطامو دبيتي إيسا آدم عبد القادر جدة رمات جدة وشباب المر الرئيس جدة جبرين أحمد موسى علي ول أب أمي وشباب نجوجو عبد الرحمن طنطون وشباب كرمناجي الرئيس محمد تكوري وشباب اللوتة أبا جبرين وشباب أنبقنا موسى تريزوري جدة منسر وشباب الدينو بلا ما جيت أبكر كم سلوم محمد كم سلوم هارون عبد الله وشباب نيجاسي أبا جدة ولا موسى جبرين دونغوسا في أجامة زكريا آدم صالح آدم في مرقم ولكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة البعيدين والقربين البر والداخل بدون التفرقة بأروس أنا إدريس صالح الأروس يكون أمباكر السبت والعزومة يوم الأحد في كارتيه الرنقاجي بهي الحفلة الفنان أبا صالح الساعة 7:54 في إستوديو تروهن لا أنما الفنانة الشابة الصغيرة إيمان عبد الله محمد الشريف هدية خاصة لكل الناس الحالية كابتيو برانشير راديو تشات في 23 ولاية. نقول لكم مساء جميل من الإذاعة الوطنية التشادية. خديجة محمد طاهر نقول لك مساء الخير. حسنية آدم، مريم الشاعر محمد، وكل المتابعين أنا غادي أتشاد كابين تكنيك.

الوقت ما الساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا نلاقي مكتكنا نخلو بكنا لزميلنا اللي بجي بعنا مع زميلنا بنان بجي بقول لكم إشي جامينا قادوا تلفزيون ناسيونال تشاديان بكلام النصارى خدمنا في طاولة المراقبة سجل كل كبير وصغير وكل شيء داخل ومارك تلقي حسن ألفة في مكنة الفن أثر الآلات والموجات والأغاني والأخبار والبلاغات إنجنيير بلين سانوي كيوان كريو قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تاك الطيارة الكبيرة بوينغ درني موديل 777 تيتل أونما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رمات أبيض نقول لكم أقود وآفي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرد بعافية.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. والبداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية يعقد اجتماعا موسعا مع أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوقاية منها، ويشدد على ضرورة تسريع وتيرة العمل ومضاعفة الجهود وإنجاز ما تبقى من أعمال وتنظيف المجاري المائية. أعضاء الجمعية الوطنية يوافقون على مشروع القانون المتعلق بإنشاء وتنظيم التبرؤ بالكلى خلال جلسة ترأسها رئيس البرلمان دكتور علي كل تشيمي. اللجنة الوطنية المكلفة بالتعداد السكاني تعقد اجتماعا حول الإحصاء العام للسكان في مرحلته الثالثة التي تجرى حاليا في البلاد. أهلا بكم من جديد. التقى نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية الإيمان محمد بمكتبه صباح اليوم، التقى بالأمين العام لمنظمة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي موسى صالح باتراكي، وذلك لعرض برنامج وخطط المنظمة المتوقع تنفيذها خلال الفترة المقبلة. علي بشير عبد الرحمن وفيه المزيد من التفاصيل.
2: عرض خارطة الطريق ومستقبل منظمة الدول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي خلال فترة الأربع سنوات المقبلة إلى الحكومة التشادية كانت هي الهدف من لقاء الأمين العام للمنظمة المواطن التشادي موسى صالح باتراكي بنائب رئيس الوزراء والمكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد، حيث عرض باتراكي رؤية منظمته والتي وجدت الإشادة من السيد ليمان، وقال إن الحكومة التشادية لا تدخر أي جهد دولي أو إقليمي يعود بالمصلحة المشتركة. هذا وبعيد خروج وفد منظمة الدول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي، تحدث أمين المنظمة عن الهدف من اللقاء الذي جمعهم بنائب رئيس الوزراء، وقال إنه جاء في مهمة إلى بلده تشاد لأن هناك عدد من المواضيع التي يجب مناقشتها مع السلطة التنفيذية بما في ذلك نائب رئيس الوزراء، لذلك جاء لطرح مواضيع خارطة الطريق الجديدة لمنظمته ومستقبلها والبرامج التي تعتزم تطويرها في الأشهر المقبلة. وأضاف باتراكي بأنه قد تمت مناقشة التصديق على اتفاقية ساموا، وهي إطار الشراكة بين الدول الأعضاء في المنظمة والاتحاد الأوروبي. هذا وأن منظمة الدول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي تأسست في العام 1975، وتتمثل أهدافها الرئيسية في التنمية والحد من الفقر داخل دول المجموعة.
1: في سياق آخر، ترأس نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد ظهر اليوم بقاعة الاجتماعات برئاسة الوزراء، ترأس اجتماعا موسعا مع أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة لإدارة الفيضانات والوقاية منها. يأتي الاجتماع بغرض استعراض الجاهزية الميدانية لمواجهة موسم الخريف وتداعياته على مستوى التراب الوطني. محمد المهدي أحمد عبد الله، هذه المرة نتابع هذا التقرير.
3: خلال هذا الاجتماع الموسع لأعضاء اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوقاية منها إلى جانب عمد الدوائر العشر بالعاصمة إنجمينا بشأن موسم الخريف والذي عقد اليوم الجمعة، شدد نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد على ضرورة تسريع وتيرة العمل ومضاعفة الجهود وإنجاز ما تبقى من أعمال تنظيف المجاري المائية واستصلاح القنوات والأحواض والنزول ميدانيا للوقوف على جاهزية مضخات تصريف وشفط مياه الأمطار، مشيرا نائب رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم اجتماع موسع يشمل عمد بلديات الدوائر العشر، مما يتيح الفرصة لتقييم الوضع الميداني سويا والوقوف على كل صغيرة وكبيرة. وقال ليمان يجب أن يطلئ كل مسؤول بمسؤولياته الموكلة إليه ولا مكان للتهاون والتقصير، وأنه من الآن ستكون هناك متابعة لصيقة وصارمة بشأن إدارة الفيضانات المحتملة، ولا مجال لخلط الصلاحيات. هذا وعقب الاجتماع الموسع وما نوقش فيه من نقاط صرح عضو اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوقاية منها الوزير المنتدب لدى نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية الدكتور أحمد عمر أحمد بالقول:
4: خلال هذا الاجتماع كان في قرارات اتخذت أمام كل مسؤول فيما يتعلق بوزارة استصلاح الأراضي، فيما يتعلق ببلدية جمينة، فيما يتعلق بعمد دوائر العاصمة جمينة. وكان سبق هذا الاجتماع اجتماعات فنية، وفي خلال هذه الاجتماعات يعني قدرنا نعرف شنو الصعوبات في أي أراندسما. يعني الآن في أماكن وأنتوا تعرفوا تماما بكون جمينة يعني هي كعبارة عن حوض، وفي بعض من المشاكل فيما يتعلق بالمجاري المائية. بعد ما الأمطار يعني تهطل يعني في مجاري مائية تصرف هذه المياه الخريف، وبعد ده يعني توديها في أماكن مخصصة للتصريف. فنحن الآن بدأنا يعني بإصلاح كل الممرات، سواء فيما يتعلق بالكانال، فيما يتعلق بالكانيفو قسيه، فيما يتعلق بالمحطات انت البومباش مثلا في مستوى الأماجي، وفي بعض من أماكن في داخل جمينة. قدرنا من خلال هذا الاجتماع عرفنا شنو المشاكل الحقيقية الموجودة. إضافة هذه اللجنة ما بس في العاصمة الجمينة، اللجنة وطنية.
3: للإشارة فإن اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوقاية منها كانت قد أنشئت عام 2024 بقرار صادر عن رئيس الوزراء بهدف وضع خطط الطوارئ فيما يتعلق بالوقاية من الفيضانات وضمان تنفيذ هذه الخطط.
1: هذا وقبيل اجتماع نائب رئيس الوزراء مع أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوقاية منها، قام يوم أمس وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتة رفقة فني الوزارة ومنسق المشروع المتكامل للكفاح ضد الفيضانات وتعزيز القدرة على الصمود الحضري في الجمينة، قاموا بزيارة إلى مختلف محطات ضخ المياه الخريف خارج العاصمة. أحمد خميس جمعة.
5: تندرج زيارة وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد سليك حلاتة إلى المشاريع المختلفة استعدادا لمواجهة موسم الأمطار وتجنب العاصمة من الفيضانات. فكانت المحطة الأولى للوزير ومرافقيه محطة ضخ المياه من الأحياء المختلفة بالدائرة العاشرة نحو إنجمينة فارة، طلتها الوقفة القناة الكبرى لأنجيري، حيث تقوم بالتنظيف شركة أندا بالتعاون مع بلدية إنجمينة. من ثم توجه إلى الطريق الرئيسي المار أمام فندق التوماي، حيث أعطى الوزير توجيهات إلى العمال بضرورة إنهاء العمل في الوقت المحدد. المحطة التالية للوزير إلى إدارة مصلحة البلدية الواقع شمال البنك المركزي، وكان في انتظاره عمدة بلدية جمينة سنوسي حسن عبد الله ومعاونيه. في تلك الإدارة التابعة للبلدية تجول الوزير برفقة العمدة إلى القسم الخاص بالمولدات الضخمة لضخ المياه ورش المبيدات الكيميائية للقضاء على البعوض. كل الأجهزة أكد العمدة للوزير أنها بحالة جيدة، كما استمع الوزير إلى شروحات المهندس المشرف على بناء إدارة مصلحة الطرق بمواصفات حديثة وأقسام جديدة تضم قسم لعلاج العمال. هناك أيضا أعطى الوزير توجيهات على الشركة بضرورة احترام دفتر المهام. من ثم توجه الوزير إلى محطة ضخ المياه إلى نهر شاري بحي سبنغالي بالدائرة الثالثة، حيث يشرف على سير المحطة وتشغيلها المشروع المتكامل الممول من البنك العالمي. العمل كان مطمئنا حيث المولدات بصحة جيدة. أيضا توقف الوزير إلى محطة ضخ المياه بحي شقوة بالدائرة السادسة، وتفقد على أحوال المولدات وعربات الإطفاء ونقل النفايات بمختلف أنواعها. في كل هذه الأماكن التي وقف عليها الوزير ومرافقيه كانت رسالة الوزير واضحة إلى أرباب الشركات والعمال بضرورة الإسراع في العمل مع الجودة واحترام دفتر المهام. لم تقف زيارة الوزير لمحطات ضخ المياه أو إدارات البلدية فحسب، بل توجه إلى ميدان سباق الخيل جوار ملعب إدريس محمد أويا، حيث استولى التجار على المساحة بطريقة عشوائية، طلب منهم الوزير مغادرة الميدان على الفور. من ثم توجه الوزير إلى حي تكره بالدائرة التاسعة للوقوف عن كثب حول عملية هدم المنازل غير القانوني التي قامت به بلدية الدائرة التاسعة. للتنويه، في نهاية الزيارة دعا الوزير كافة طبقات المجتمع خاصة وسائل الإعلام إلى ضرورة القيام بتوعية المواطنين من أجل الحفاظ على قنوات صرف المياه حتى تتجنب العاصمة من الكوارث الطبيعية.
1: صادق أعضاء الجمعية الوطنية على مشروع قانون يتعلق بإنشاء تنظيم التبرع بالكلى وزراعتها من متبرع قيد الحياة، وذلك خلال جلسة علنية عقدت صباح اليوم بقصر الديمقراطية بقاسي، ترأسها رئيس الجمعية الوطنية علي كلتو تشايمي بحضور الوزير الأمين العام النائب للحكومة إلى جانب وزير الصحة عبد الرؤوف أيوب.
6: جاءت هذه الجلسة العلنية المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة العادية الأولى للجمعية الوطنية بناء على تقرير اللجنة المختصة بالضمان الاجتماعي لمناقشة ودراسة واعتماد مشروع قانون يتعلق بإنشاء وتنظيم التبرع بالكلى وزراعتها من متبرع قيد الحياة في البلاد. في مستهل الجلسة، رئيس الجمعية الوطنية علي كلتو تشايمي بصفته رئيسا للجلسة منح الكلمة إلى المقرر العام للجنة الدكتور هارون بدوي محمد الذي قدم عرضا مفصلا وشاملا أمام النواب استعرض فيه مضمون مشروع القانون إلى جانب نتائج وتوصيات اجتماع لجنة الصحة والضمان الاجتماعي المنعقد يوم 23 يونيو 2026 تمهيدا لإحالتها إلى أعضاء الجمعية الوطنية للمصادقة عليها. من جانبه، وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أكد في حديثه أن مشروع القانون المعروض يحظى بأهمية بالغة لما سيسهم به في التخفيف من معاناة مرضى الفشل الكلوي وأسرهم وتعزيز المنظومة الصحية الوطنية ووضع إطار قانوني ينظم عمليات التبرع بالكلى وزراعتها بما يدعم النظام الصحي في تشاد. وعقب ذلك فتح رئيس الجلسة فصل المداولات العامة حيث طرح أكثر من 30 نائبا برلمانيا الأسئلة والملاحظات والنقاشات، من بينها الاستراتيجية الوطنية التي تعتزم الوزارة اعتمادها لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد دخوله حيز التنفيذ. وفي ختام المناقشات، صادق أعضاء الجمعية الوطنية على مشروع القانون الذي يتعلق بإنشاء وتنظيم التبرع بالكلى بأغلبية 157 صوتا مؤيد مقابل 4 امتناع عن التصويت.
1: في شأن آخر، أقدت اللجنة الوطنية المكلفة بالتعداد السكاني اجتماعا موسعا حول الإحصاء العام للسكان في مرحلته الثالثة والتي ستجرى حاليا في البلاد. الاجتماع ترأسه رئيس اللجنة وزير الدولة وزير المالية طاهر حامد إنجلينغ. حسن موسى حسين.
7: اجتماع اللجنة الوطنية للسكان الذي نظمه المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية بهدف مناقشة القضايا المتعلقة بالسكان والتنمية واستعراض المؤشرات الديمغرافية وتنفيذ السياسات والبرامج السكانية التي تسهم في عملية دعم التخطيط التنموي واتخاذ القرارات المبنية على البيانات والإحصائيات الدقيقة. كما يشكل هذا الاجتماع فرصة لتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية وتبادل الخبرات حول أفضل سبل لمواجهة التحديات السكانية وتحقيق التنمية المستدامة في تشاد. وعن أهمية هذا اللقاء لتعداد السكان والمساكن يوضح الوزير المنتدب لدى نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية الدكتور أحمد عمر أحمد.
8: مع اللجنة الوطنية المكلفة بالتعداد السكاني عشان تقيم وتشيف شنو المشاكل الموجودة في الميدان، فاللجنة اتخذت التدابير اللازمة بالنسبة للتقييم. العملية ماشي بصورة جيدة وكل الأجهزة السنسير الآن موجودين في الميدان. قرار آخر مهم اللجنة اتخذتها اللي هي تمديد الفترة بدل من 21 يوم، يعني العملية تستمر لحد يوم 21 شهر 7، يعني دي فترة كافية. الرسانسما الآن اللي قاعدين نعمله ده كثير من الناس ما فهموه، ده رسانسما عام ما عنده أي علاقة بسياسة، ما عنده أي علاقة بجانب، بل إنما لتنمية تشاد.
7: هذا وقد خلص الاجتماع برفع توصيات التي ترمي إلى تحسين منظومة البيانات السكانية وتعزيز التخطيط القائم بما يخدم أولويات التنمية الوطنية.
1: أمنيا. وفي الخبر الأخير، بحث وزير الأمن العام والهجرة الجنرال علي أحمد أغبش مع مدير شركة إرتيل للاتصالات بإفريقيا الفرنكوفونية السيد سيميل تردار عدد من المواضيع سيما أمن الاتصالات. جاء ذلك خلال المقابلة التي أجراها معه بمكتبه. أسامة داود محمد.
9: عقد اللقاء في مكتب وزير الأمن العام والهجرة الفريق ركن علي أحمد أغبش بحضور مدير مكتبه المفوض شرطة باكونو جاكوب فتيغنا والأمين العام النائب الأول المفوض شرطة عمر الدودوزاي، وأمام وفد شركة إرتيل بقيادة المدير الإقليمي لأفريقيا الفرنكوفونية للمجموعة السيد سونيل تاردار، نقل الوزير صوت آلاف المشتركين الذين واجهوا في الأواني الأخيرة اضطرابات متكررة في الشبكة، وهي وضعية تؤثر سلبا على الاتصالات اليومية وكذلك على الأنشطة الاقتصادية والإدارية والأمنية. وفي سياق أعربه عن هذه المخاوف، أشاد الوزير بعلاقات التعاون التي تربط شركة إرتيل بالسلطات التشادية، وسلط الضوء بشكل خاص على انخراط الشركة في عمليات تسجيل وتحديد هوية المشتركين والتي تجري بالشراكة مع الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة. ووفقا للوزير، فإن هذا التعاون يساهم بفعالية في تعزيز الأمن العام من خلال تسهيل تتبع الاتصالات، مكافحة بعض أشكال الجريمة وحماية المواطنين. من جانبه، أعرب المدير الإقليمي لأفريقيا الفرنكوفونية لشركة إرتيل السيد سونيل تاردار عن شكره للسلطات التشادية على حسن الاستقبال والترحيب وإقرارا منه بالصعوبات التي يواجهها المشتركون. أكد أن مجموعة إرتيل تظل مجندة بالكامل لتحسين أدائها التقني. وفي ختام هذا اللقاء، أعرب المدير العام لشركة إرتيل تشاد السيد إبراهيم نالار عن ارتياحه لجودة النقاشات، مشيرا إلى أن المباحثات سمحت بتحديد مسارات ملموسة للتحسين. لقد كانت المباحثات صريحة بناءة وموجهة بحزم نحو البحث عن حلول. تظل إرتيل ملتزمة بتعزيز جودة خدماتها وتلبية تطلعات مشتركيها في جميع أنحاء تشاد.
1: إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام هذه النشرة، ولمن فاتتهم التفاصيل فهذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية يعقد اجتماعا موسعا مع أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة الفيضانات والوقاية منها، ويشدد على ضرورة تسريع وتيرة العمل ومضاعفة الجهود وإنجاز ما تبقى من أعمال وتنظيف المجاري المائية. أعضاء الجمعية الوطنية يوافقون بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بإنشاء وتنظيم التبرؤ بالكلى خلال جلسة علنية ترأسها رئيس البرلمان علي كل تشيمي. واللجنة الوطنية المكلفة بالتعداد السكاني تعقد اجتماعا حول الإحصاء العام للسكان في مرحلته الثالثة التي ستجرى حاليا في البلاد. ختاما، تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان أدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت أجدي روغابرت، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، وحتى ذلك الوقت متابعة طيبة وشيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة الشمالية.